منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس

الحميد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض

السرد وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير.

قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى

يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط.

ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال.

سيبطله إن الله لا يفلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون

أنا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن

يعلمون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون

ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا.

فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوه وأزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير

قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم

لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله

أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه

منكم لوعدا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم

عيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم.

ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون

0: سيرا.
1: يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون

لله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله

قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان

قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف

بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن

ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه

مهلك القرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.

ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها

تبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسط

أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض.

قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك.

في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون

يم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون

ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية

ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول.

تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون.

والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو

رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به

لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه

غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا

بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا

وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرف

كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها

من رجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون.

له روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه

واستحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم.

ولهم عذاب أليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم

ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم

أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق

يُحْيِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ.

الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم

الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله

أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار

حب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد

0: من الخلق لديك قائلا
1: يا ربنا يا ربنا
2: يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا حمدنا لأهل الذنب على سيدنا من البريه وعلى محمد وسلم على يا باقي الخير سلم المولى فسلم لنا سلم يا حي عليه وتولي قهره سلم عليه في جميع الاهل مع سلام وسجد سؤال سلم عليه في جميع ذنب مع السلام والقوات العبيد واغفر لكل مؤمن ومؤمنا مغفرة لكل خير مؤمنا واغفر لكل مسلم ومسلما مغفرة تسيب من سلاما واغفر لكل مسلم ومسلما مغفرة

0: وسبح الهي والمعالي يا من بيسا سبيل الأنبياء من النعيم في سبيل الأنبياء سلم بتنزيل مع النبي والآل والصحب وسلم فيه يا من من الناس ما أسمت
1: خير
0: وسلم سل وسلم سرمة عليه في آله والمتبي إليه وسل يا رمان في تسليمي على النسيم.

وانشر علينا بركات الفاتحة واجعلنا من أهل الفاتحة وانطلنا بك مع المختارين لنا بحرمة النبي المختار.

لغير المشرك وحليل المشركات وتؤمني بها فسامحت هذه وتنكحي لفرصه الجهاد ولي فارس جميل الاركان وستنادي وجها هذا.

الأولاد والوالدين أرسل بغير جهد الشيطان وليكن في وجهي أوطانا بغربة الألف للتعوص قلل لي العزمة يا معوز بغربة الغيث تجاوز فتاة محمد

وتفنيه وفؤاد عدني برائه ردده مع سدى بيوم انذر يعيس رصدا بجرمه زمن يبني لا بلا بما يسرني ومن لم يعبدا بيائي يسوق لخيري

سيدنا محمد المبارك يا واحدا في الملك لم يسارك وبجي الشيطان والمدائكة لخيرنا بلا تسولك عيدا وتنبه مصدقة الواصلة ولا تسول مازلا ومفسدا وليكن بالحركات زمرا وسكنا بوايا في يمنا.

والمرسلين وانتهم لربيا وجعل بعاقبه الكريم يا والد الحكمه والتكريم خلق سلم سامحي اقرتا وسكنا تشكما بهرتا يا ربنا يا سلام وسماء

ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا سلم صلاه في صلاه ربنا على الذي سميته محمدا وعليه وسلم سميته يا حاضر الذنب وهو

على حساب الذين فعشروا سلي على الغائب والوطاها مع السلام فيوزين جاها وآله وسبيل الأدلة يا من به عيدا للأدلة سلي على خيرها يا سينا مع سلامك وسيد تحسينا وآله وسبيل الأيمة يا من يساسم لخير همة وسليا وسلما يا خير على معزم سماه طاهر وآله وسبيل رجاله يا من هما كل عن الأرجال

ونائي وسمدتي نمها وسلي المعذر من طيبي على الذي سميته بطيبي ولا لباس بزيد مناقبي لا غير من هدي به تراقبي

وسلم على من اسمه مشهور وعليه وسلم على مشرف خلق تعلم اليك صوت توبه.

يا من يعبد الله يوم سيره صلي على ما يسمى هم سيره وعليه وسلم وسلم يا من أعطاني آسفا أتسلما.

مسلما عليه بالعذراء وصلي واصل وسليم بالنزراء وصلي وسلم يا علي على المسيح سمعته حق قريب ولا يبغى

يا خير راجل وخير ميوتا سل على ذي المطاع وآله وسلم وسلم وفي أجر الله الذي تعلم يا من يعيش كل مؤمن يدعي سل بتسليم على خير مدين وآله وسلم صل على قدر وفيس وفيا وسل كل جمع في الابتياء ولا يوسى بسبب المنافين.

الذي سميت في ولا لباس بزك المساكين يا من تفاني وكل ماكين صل وسلم على إلهي على الذي سميت سيف الله ولا لباس بكل سالم يا من تفاني وكل سالم صلي وسلم على إلهي على الذي سميت مثل

وصلي على الذي حاز اتباع المصطفى والمرتضى والمجتبى وسلما والعلم الصحابة وبسماء اهل الصحابة.

حياني سل على صالح والمسلم أصالح الصدق صلاة تصبح مع سلام وجميع الآل وسبه بالعلي والمعالي يا خائبا لمهلا تصدق صل وسلم على المصدق وآله وسبه يا من يقول كبرت الألسن إلى يوم القول صل وسلم يا إله العالمين على النبي سيد كل المرسلين ولا يغسل بغير شكرا يا من كفاني الهدى والمكرى.

وسلم على الأسماء وعلى النبي وعلى الإمام وعلى وصحبه وسلم بما تحب وسعيد.

بسجود القبائل إنا نصلي على المسلم صاحب القدم وسلم عليه بالعلياء وسابقا به جوالب العلاء يا ربنا صل على مصر.

سمّى بسائر حجتها فهمّى وآله وسبيه جعل حديث خدمة الخيار فجعل صلِّ وسلِّم على الأوطان.

على رسول سعيد اللواني سلم وسلم في جميع الآل وسبيل الكرام والمعالي يا واهب الأمر من الإسلام.

وسلم عليه العين الزهراء وسلم وشكرك على هذا النزال على روح الولد بوصله.

يا مغفر مرتئس للخلق صل على المطهر سعد الخلق وسلم عليه بالآل وبه يا أبي ابن عيسى وما يبين يا باقي الرجال نقوم به خذ الصلاة لخطيب الأمم وسلم عليه بالآيمان.

يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي سلمتا يا مدا يا ربنا صل وسلم محمدا على رسول رسول عبدا يا ربنا صل وسلم كل

يا مالك المجد عليه سرورك وامن من يقرأ قد يكتبه خيرا منا يا من كتبه وامن من حفظه او حسنا باي وجه من نبيه امنا يا ربنا وجه صلاه بالسلام لمن له وقت تنزلا يا ربنا اوصي الصلاه من يطهدي الى المسيس كله خير قدير يا ربنا خل الصلاه من كريما واغتدي بجاري خير امان يا ربنا متسلى من كفنا نهاية لمن صلاة قبلا يا ربنا بشر خليل كرامي بخدمته المسيح وكل صالح نبي آمين يا رب العالمين في مجدك يا واحدا ليس يرى مسلمك يا من لغيرك الكريم من ظن

ثم النظام الى الاستراحه قدما ولا تردنه يا مسلم العليم ثم النظام الى الاستراحه قدما ولا تردنه يا مسلم العليم.

اللهم على أهل جمع إداري وجعل رب منا المعجلة جالبة لمنا المعجلة يا حي يا قيوم قل لي يا مجيب أنت المجيب أنت

من عمل نسبه فقرنا ولجميع المسلمين علما والمسلمات كلهن ولا تؤاخذنا بسوء الادب وبتجرد وكسر الحميد.

خير وفاكر وفي وكل زمان وكل نازل من السماء وكل ما يدور في الأرض وما بينهما

تسبني إليك عيسى الجمال. وكلما أنت يا رب يا بريء فنفرها بيني وبين مفسدي. أنا الذي أذنت وليهما إليك عازما هلاك.

ومثل كرر المثالي كرر فلاسي وذكرني عن جملة المحاسي ومثل كرر ربيت لي فلوحيا

قلبني بيضا للنفس والمعنى. جوري وامي حدر حيلة عادل بمن بيتواني.

0: كما تطيب الهم والمنى.
1: كابيثن
0: وعيتم علوما نابهات بنفسكم ولي بعد ربي خير زيد عن العثمان. نفع مالكي ما شاء لي حبل رؤيه

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد

الحمد لله الرحمن الذي علم القرآن خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الصادق الأمين وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأسنى خدامه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم وإخلاص العبادة له قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة أيها المؤمنون تذكروا أن في هذا الشهر المبارك الكريم في اليوم الثامن عشر منه نحيي ذكرى الغيبة البحرية لعبد الله تعالى وخديم رسوله أحمد بن محمد بن حبيب الله الذي أمر جميع أتباعه ومحبيه بمشاركته في إحيائها شكرا لله تعالى على ما أفاض عليه بسببها من النعم الظاهرة والباطنة بعد مهن شديدة تحملها بصبر جميل أمر رضي الله تعالى عنه بإحياء هذا اليوم بأنواع القربات ومنها إطعام الطعام والإحسان إلى الفقراء والمحتاجين وتلاوة القرآن وذكر الله تعالى بأنواعه وإنشاد قصائده في مدح النبي والصلاة عليه وصلة الرحم وزيارة الصالحين وما جرى مجراها فمن أحياها كما أمر فقد دخل في زمرة الشاكرين ومن أحياها بطريقة مخالفة لما أمر فقد دخل في زمرة الخائبين والخاسرين ومن فعل ما شاء لقي ما ساء يغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين

نبينا محمد وآله وصحبه الأبرار الهدى وعلى جميع عباده الصالحين وأوليائه الصابرين الشاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون تذكروا صبر هذا الشيخ المجاهد في سبيل الله جاهد أعداءه مدة 33 عاما في سبيل الدفاع عن عقيدته الإسلامية ومبادئه السامية وتعرض لشتى أنواع الأذى والاضطهاد ما بين نفي وتغريب وإقامة جبرية ولم يضعف ولم يستكن ولم يستسلم جاهد أعداءه ولم يريق قطرة دم بل جاهدهم بالتربية والتعليم والثبات على المبدأ حتى نصره الله تعالى عليهم ثم عفا عنهم عن مقدرة بقلب صاف حيث قال عفوت عن الأعداء طرا لوجه من نفاهم لغيري سرمدا لست أدفعه وقدم للبشرية دروسا في حب الخير والسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه أيها المؤمنون تذكروا حبه للناس عامة وللمسلمين خاصة إذ يقول كونوا محبين الخيور لجميع خلق إلهنا المقدم البديع يا مالك الملك يا من جل عن قواد ارحم جميع الورى يا هاديا رداء وأغرنا بحب كل مسلمين ونجنا من شر كل مجرمين فلا تعادوا من رأيتم فاه يخرج لا إله إلا الله فلا تعادوا من رأيتم فاه يخرج لا إله إلا الله شكرا الله لي ولكم وللسائر المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الزلاج حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين

0: أنعمت عليهم غير سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك للمسر فذكر نفعة الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله
1: الله أكبر الله

0: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر سمع الله لمن حمده
1: أكبر
0: الله
1: الله
0: الله أكبر
1: الله

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: تعلمون.
1: بكي دلو راديو إيكاب إف إم راديو إنيفرسيتي شيخ أحمد بامبا سنجتايو فاسألو أهل الذكر ديجيتال لاج اك تونتو جيم دي سي اندك سريك باكي عبد الرحمن
2: مكي ماغلين دي نيو لان جار دي سوات في سين اتو خم خم دي دي فاسالو اهل ديكر ان كنت لا تعلمون في تي كاب فيم
1: جيم جيكو ام الخميس بو جوت جوروم نينت وقت جوتي تي غودي اك ген وال 21:30 ني لين كوي تولنتي واتال الك تي ادي ماجي بو نينت وقت جوتي دي 16 كين دي سي اندك سريك باكي عبد الرحمن
2: والله تعالى اعلم
1: في 103.5
3: يكاب اف ام في تي تو باندا
1: راديو يونيفرسيتي شيخ احمد بامبا
0: الو أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
3: إكابيسن.
4: Groupe de communication.
3: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
5: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
3: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
5: Fiti Toubandam.
3: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous fiti Toubandam.
6: Barari bahi min al amradi wa qablan an tarabi hadi la dugariya ana ayadi عبد القديم من فاز بالايادي اذكر شكرا الذين شربوا من اجلي والدنا يعني فرموا ويدعى لا تراني خيري برجي يدان بعد نفن خيري يجاب للتراد في الديادي وشعورني يكون شرقيادي أيادي الباغي بلا إمادة ولا تناجه ولا جمادة يقول مصرفيادي
1: أبلغ
6: أيادي الباغي بلا إمادة ولا تناجه ولا سمادة أعطاني الباغي الكتاب الأعظم ولا ألاقي كل من ذا سماء الجزاء والدتي والوالدة خيرا كثيرا لا يصال خالدا نظاني بالمستوى مشفه أن لا يدشر ماء نفعلا فهي داخل عبيا إلى سكور من شعر لي غلغ بقى عزاما ربي يا مالكي خليلي ولدي وخد معادي أقضائي الطبيب براني من كل عيب ومرل وخاد لي سعد في كل غرن بريد من يوم نفسي بالبداية إن الذي أبوابه لن تنتجد هو الكريم الأكرم المكرم وعلي منه لا يريم الكرم محمد وسيلتي وجنتي عن كل شيء راسا وجنتي ينخاد مني السلام عن سلام له بآله وأفضل الملام رجالنا أحمد كل إخلاق الله يغير شلوات الإهلال سنت له وكرم دائم لدى من جيد شغني وزف الخلفات خلبي صلاة بكون ربي خلي كبي ولي جعل قشرا خلي وجالي على وتداريني وفيما جعلني جاريني نظاني بما بضى وما اغتفى وكوناني بمنايا ما اغتفى بريد بالله الكريم ورسول وحزبي وعشتم الخير رسول ربهم جداه من به باخ دفى اذا انتوى جاء الي فانتفى حكمني لكيم وهو الأكرم ومن وضعات دمنا والهكم يا قادر الخبير والأليم مع دون أورام وتغليم نعب الخبير والفعادي جهلا جرت به لبسء من أهلا براني أليم من دلالي فصرت مرسطا بلا إخلال ما لكيم ما ترى كليتي من البلايا أقبلت أديتي إلا يا أقبلت أدية الكريم وكل ما كنتم من الله الأرب آيات منزل كتاب نسلي وإنني أذن أساب مسلي إذا تلوت آية من تمنا من مالك مالك غدا منا تجريم باق لا يزال أنما ألا الذي لي يودي كرما أبقى شرا مين زيني خادا بدل شيء بردا فانقادا هدية مني إلى غير الورى شرا عليه من أدى وصورا مد يدي لخير من قاد المنى ليبلى أيا وكل أمنا أجنبي سفر وغدري لما يخالف رداء المنذري لله في دارين بالماهية بأكبر للعرشة تقيدي لي قاد بالمختار ربي كلما طلبت ما رضا مسلما أدي يدي للمصطفى في أبدي بلا أناء أو أسى أو كبد من سنان يكون أبدا يرلي بالذي كخدمتي بدا نبيت سنان بأني القديم بما ونا مثلي كل قديم فرأوا شرع علي الله بالآل والشعب ومن لدهم لايق الذين يخذين من الهدى الذي تسليم مبيد من عذاب لكل من ليقني من خبره

الكريم وكرم باخ ودود لا أفارق الكرم شاء الله أمني مكرم خل ويب وبي مكرم رليد أن غواني رالي وكان لي باللم في أحرالي واجاني جميل نعم بجميل ونسوى ما اختاره دلامي نضال شي لم يردني وسطر شري وعيبي ومبيعات السرى براش من بارشني براش من يبارس المنتقم البارس من إذا تلفت من إله جلبان وإن شرفت بإله سلبان لجاد بي توحيد ربي الأولاد مش جاد لي بقل هو الأولاد له مدادي وقلامي في دا وأبدا لست أولاك من عذاب شر الذي يبارس لا الجليل شر سليل فوق كل سليل يا من يرى خير الإله ربا وخير أفضل الورى مبا نجا من صدق رب النور كن بالمنير التأليب المنير لنور قد وجد عند سلمات مدان كواني الهدى والسلمات مد رسول الله صلى الله عليه بن آل ومن والله يغني عني سيوف ورماه نعم السجاه نعم خاشماه للباري قد وجدت عند الباري مد أن به قد سرت مثل بهري هذا وذاذا للوراء في البر بخير مد جاد لي ببري خدم لي بالبر والبار معا ما الذي برا وبهرا جمعا وجاري بالبر والبار المنا من كونه خير الورى ما كم منا إلا يا بالبر وبالبار يمان خير الورى خير الفتوات بمان بجلني بالبر والبر امتداء من مدو كبا ادو سمسدا ادي يدي في البر والبار سنا ان النسي بلا شاء من سنا محمد بر وبر لم يرى فيما مضى نسيره ولم يرى محمد بر وبر لم يرى فيما مضى نشير ولم يرى محمد بر وبر لم يرى فيما مضى نشير ولم يرى محمد صلى عليه بسلام في آله والشعب يجد السلام نفى الدواج على شاعر في بني من يتوجه أشعر يقبلي خابوت كون العائلي في أبدي وكون لي بخير كبدي لي كان ربي والنبي كان لي بما مايبي وسر رسال لي فراني كون إلهي الآد وكون خير الخلق ليس من زاد هداني الله هداية التي قد جاءها منه أمين الملة محمد وشيلتي لخلي حبي الذي يجعل كجرا خلي أجني أنا نسيل سكوري ووطانا شرمدا مشكوري لله يا أمري وزوري أدى كوني خديم من به يبدي هناك لله

0: الأنبياء وسور سرمدا أهل الذي سائله قد أمدا أكرمني الكريم والمكرم وبالمكرم أتاني الكرم خير جميل آدمين أحمد حامدنا محمودنا محمد وجليل ما ندون خوفي باه قباني موجبات خوفي فارق بالله الذي أمنني من كل شوء أبدا بالمنني الله يمن له بتاميني ودار الخلب من تقمين لي يقود له بالماهين به ما لا يراه آدم في تنبي يقعد للأمين بالأمين ما يحسن الأبدان بتسمين هداني الأمين بالخفي وفزت بالملن والمخفي ما توجه الأذان الماهي غنيت عن سيف وعن أرماه وجاني سفيه بتفسيري أني خديم النور والبصير ليل من البشير بسماي من قدر وجاد بصفاي ليل من البشير بسماي من قدر وجاد بصفاي أكرمني البشير تفسيرا يدوم وإني الخل الأبيب والخديم أداني البصير لا أذل وعن سبيل الله لا أذل محمد صلى عليه الله ذراني والصبي ومن ولاه يقعد للمنى بالأقدار في هذه الدار وتلك الدار وإني الذي ملعى لغير شرفا وكوني عبد الخديم ورفا شان عبادتي وسان خدمي شباب كلي بخير عدمي نويت شكر الله بالذي أبى لي ولي كان بأمن والربا ولي سود وجه للباقي ولي خود مطلب الصباحي ناجاني الكريم والمكرم ناجاني الشفيه والمكرم يقاد للقران والحديث ما دون تفسير وتحديث ساخري المنشد خير السجري وكان لي باخي بخير مجري تشريم من لي كان بالاغراض الا بشير ختم امراض بآله وسابه والمسلمين والمسلمات نهما قيد العالمين شهدت ان الله رب واحد ولجنابي لا يميل جاهد رفعت عمداي لأفضل البراء وخاد لي ما بناي صورا وجالي ما خاب عن أمصاري باخ كريم جل عن مثالي نفعني نافع نفعا فاخا ولا أناخي من أبا وفاقا بان لي الذي على خير الضباء ووسور سرمدا للمقتضى ناجاني المختار من خير مراه وعيش ما يندي أمد أمرا علي تسليما محيط رابي ليس يزال بكريم ما فيه مضى للباخر الجزاء بقدره منه ومن رسوله بقدره هديتي من الإله والرسول توجعت لي ونلت خير رسول توضعت لي المنى بلا انتهاء وبردها يساق لي ما يستحق من الإله ورسول أقبلت خير صواب من ذهاب خبلت ناداني المنشيد بالكتاب وغصما يحمي أهل الكتاب إذا كتبت أو قرأت حرفا أجتم من أن تودأ ساك الأرفا ليبزار بالحروف ترى ولا توجه إلي ذرا لي المنافه بلا أقداري في دارتي أمنا وتلك الداري هدى ونور وردا وبركة فجاني في مكة فغر مدركة واداني كريما ما أكسسي بأدري ما كتبتوني كسجي فجاني بكون كل عرفي كتبتوني بأجر شربي لفت كريما جاد في صالي بمغدل العلوم والنمال لي غاد يوم الأربعاء الأكرم ما دونه الكرم والتكرم واجاني من جل المثال بما بيقي ورمصالي إلي غاد الأجر بالغن النسيم شبان نسي الكرسي والأرض الأسيم ناجاني الواحد عند الجاهدين بأنني صرت سرور العامدين ناجاني الأعد عند المشركين بما حدا من وباء الملكين الله جل أعد الله أشمت الذي بعثت له ليس بوالد ولم يولد ولم يعطل زين من عطاء لم يلم لا كتابي ويبيد من جهد لي ولم يكن له كفوا احد ابلي لوجهك الكريم نيتي يا من له بالمجتمع كليتي لزم لوجهك الكريم يا كريم فيما نويت اجورا لا تريم أنت الذي أغفت مرجوه يا من إليه أن ترجوه يشكر ربه الكريم أحمد أن أجرار وشرور أحمد دم أجرار لشرور أحمد خير كريم سائح قد مدى يلي واجر من لقيد ربي ما لا وقيد المنتقى مربيه الله يا دون أن أكون ساكرا ربي أنا من سأسان من ناكرا أزكى سلام خير رب باقي على نبي قدوة سباقي جساء ربي وجساء المتبع خادا إذا لي ومن التبع رديد عن ربي وربي ردي أني بلاد للبراء أمراني أغرمن المؤمن بالإيمان عند شهور السرج في السمان لي سلب القرآن والعلوم من لا يصال واهبا علما مضى لي الباقي الكريم البركات كما ماني النكاء المشركات وجالي باقي صباء انقدر والذي زدنه لي اسواء القدر مضى لي الباقي جزاء بربا ولي كان بالنسيل ايبا نزالي وليس مني ينسو وانني به اما ومفسود يقعد لي ولا يقعد مني إلى لمن سهت بإذن مني يقعد لي ولا يقعد مني إلى لمن سهت بإذن مني يقعد لي ولا يقعد مني إلى لمن سهت بإذن مني نفعني وبي ينفه الورى وليخاض بالنبي سورى فزت بكون نائني وكوني لو به بجاه خير كوني اين كل مسلم ومسلمة وقد كفاني الإله سلم نبى الكريم ضرني ومرني وكان لي في أبد بخردي قلبي قد صفى وجسمي فيها ولن أذان شافيا مصاب لي يزاغ غرني بلا مرن ولا أسن وقد كفاني عرن بينني تبين من لا يخفى أن ليس إن جاد لي بالأخفى وجاني نجل بغد نشيم فيما به أبط من در النشيم أشكر أشكر المعبين ما وبالنبي لي منع جمع باركني في قدرنا والخل بركة بقدره المجلي نويت كوني ساكرا بما أب لأنه خل عبيب والأب ألا وسيلتي وجاهي جنتي محمد خير البرايا جنتي ما لا يعد من صلاة والسلام ممن به لخاض أرض كرام تجريم من ما عنده لا ينفد أن لا نسي إلى السماء يهفد أدي يدي إلى جمعة الثانية من المحرم أبد بخانية من رجب إلى انتهاز الهجة لو علي الشنوات الهجة نبعني نافي بالمنفوه أشابخ المقدم المرفوه أزكى سلامي من أباني بالمنى أن الذي كوني له ما كمنى للمصطفى وجهت أبكار سنة وبانتدائه الأساء من سنة للمصطفى وجهت أبكار سنة ما سلام بي فاخر منى خداني الباخي بلا ضلال وبالنبي يقود اليمان وجاني باخي العزيز الحصة وبباغي إذبع لسان فرأني كون الكريم الأكرمان فلن أزان أبدا مكرمان لبت كريما وطاب للغراء وبمناشد أضام القرى لو خطابي وطاب قلبي ولست شادف ولا سجل به ليجلت وضبط أني ما اخترتني والأكس يا سلمني ملكتني صرفتني تمليكا أشن تشريف على ملوكا يقعدني كن فيكون منك شغلي بأمن قد رديت عنك ملكتني القرآن والعلوم نفحت بالجهل والأليم سختني أنف بخير دروري وجعتني الخير بخير سري سختني المسونة المررة خبلت مني درر المكررة هديتني بسرك الأكيم وجعتني بأنفع تهيم مدي تقبلت بقدرك نسيم في حق من اعطيت ودر النجيم شرمتني من كل سوء وبرا فصرت مطلقا وخير كبرا وجعتني اطلاق مالك المليك مستغنيا عني ملوك وسلوك اويتني بالمصطفى اليك خلا وهبا ابدا لديك وجاد كل للكريم والجميل وللودود ربي أنه لا أمين أكرمني الكريم نعم النافع وأبشع نافع ووراثع تجريم باخ وولي ولثيم قال الذي كرمه بأن يتوب تسليم كاف خير ما في النبأ أن فأرى فيهم على من رجاء بركة الباقي الولي نتيه قال نبي المصطفى أتوفي الله الذي مني صلاة وسلام له من الله الصلاة والسلام وجاد للمختار كل يوم حينما أمضى إن نزال نومي إلى نبي وجاد كل ليل حينما أمضى إن أجل ميلي ردي عني من ضوء قائدي ومنطقي والسهل ووقائدي لفت الذي غرايا ليتابا وخاد لي ما لم يرد اختابا وجاني ما لا يرى خيري موجزة تبقى لحسن خيري إلي قاد له في دارين سيمضي سيرني جارين نفع النافع نفعا فاقا وخد ما أن جؤجين فاقا أهرمني الكريم والمكرم وبالمكرم أتاني الكرم خير جميل أهرمني الكريم والمكرم بجاه من سماته المكرم لهذا يمن المصطفى ما خاد بلاسا مرتديا فانقاد لهذا ما يكون لي سرورا ولي الله يوجه الغرور هدية الإله والرسول ليتواجهت ونلت شوي وجاني سليم والنهار خير إماما بلا انتهاء إلي قاد من له أيام ما دونه سيام والخيام
1: Algam gërëmal suñu tuba.
0: Khayra imaman bidanjari ila yaqada man lahu adyam ma dunahu siyamu wal qiyam liyaqud man dawsuru ما دون دور والدهير لي يقعد من داشنون ما خاض بالمفروض والمشنون هو الكريم النافع المكرم وعبده خير الورى مكرم شاب لداني توجه اليام بقدر لشيمني مقليا وجاني ما لا يشهد أبدا جرار كل مظلم عبدا فراني كوني بلا كداري بعشي داري وتلك الداري ليف الكريم والزمير والودود رب الورى وبي يكرم جلود لله قد وجهت كل عمدي لله قد وجهت كل عمدي وقد ما شاقت عمدي على نبي خير الورى خير السرى وخير تسليم يبصر مرام شعرني كون الرسول الله أن لا يعير شلوات الله يقين قلبي بعد ربي والكتاب زرت خديمه وشخص الكتاب محمد خير جميع الكون وكان لي بالله خير الكون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وجيل كل من تعلق ببركات قولك وما كان الله ليله إيمانكم آمين يا رب العالمين إنك أنت الوهاب وداد كل أبدا بالودي والتحمني عن در المكدي ما عود أمي الأسعى والدرر مني تقابلت الإسان درر إن لا يقبل جزاء الباقي ما جذائف رد سباقي كسبي توحيد ومد للنبي عند تسليم قبول المسنبي اغفر بجاه المصطفى لكل من أبني لوجه معالي زمن نافع بنفه كل من تغلق يا من أداني بنبي وأطلق أسألك الجنة بالمختار لمن يلوس بهذا الستار لوجهك الكريم أبني كل ما طلبته منك وكل المال لك خطابي موقنا باني خل رهب فائس بالمن هديتني هدايه الهداه ولي قط منيه السادات لا ينتلي بالمصطفى قلوبا ولي بكم توصل المطلوب يجود ليكن فيكون منك بما يسر قد رديت عنك لذو الكريم وخلايا طيب بجاه من سماته المطيب لذو الكريم وخلايا طيب بجاه من سماته المطيب يقعد للمختار والناد معاه شابيخ لم يقيني تما عند النسير فقني في سيري شرات باخ ليجد ميلين اغضب لمن اغسى بالديا كريم مستعملا بي سواء بلا يريد يا ربي يدل المريدين ما في اذنك الاسين والسمر اجمع مالك جميعهم نفوسهم بلا شيء يدر والمشاء يقبل اغفر لكل من الي مال وان يضيع لا تصح في المال نبضني فانفخ بي الاياده يا من اراد امينا والاحيانا كن لي بما يضاق كل سن يا خير مغن مدئس بالمن مدزر عميك بخير ودي ممن ما أجل أساك الكد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلي وسعدي واجعل خيدة عزيزنا غسنا لكل من تعلق بيمن الناس آمين يا رب العالمين

رشدا وما مواعيدها خير الخيانات ليس تريد إلا قد أردت قدرا من بعدي وتجاهي بالمكيدات ولا تري نفا إلا

سلمى وإن بن وليلى في الخريدات وما القوانين وعدي لا يفوز بها إلا الذي استان بتقوى بتامات هنا القواني لوادي دار ماجزة فيما لا من قيام

تعاد القباب من البقصى سليمات فغنى القناديل نورا في ضواء بغ يخجلن بدرين فوق السماوات لهم نجز رتيب خالد قدير

الأرض أنسى سير من الوجم والجن ولا سات وليس يبقين بالأزواج من بدل وباجة مولتا وكل ساعات ولا يظلن أسارا عندهم أبدا أغرم بهن خريدات سفيات ولا يزرن إلى موت ولا ألم بل لا يزرن

وما روضت قائلا إذا تريا بتوبة ونفس لتاتي بتوبة وبإسلام إلى ملك وجاد بالمصطفى كنز البريات أي لم تنبشي برب لا شريك له

رب جل ام ولد ما الذي مدعو زرهي بادات ألم تنشير رب جل ام خرد ما الذي جيله ارجى سقيمات أسلمت نفسي لرب جل أن وسلم ما الذي قد نجا من كل آفات أسلمت لله رب العالمين بما محمد خير من ولا ومن ياتي شرع علي الذي أعلى مراتبه فوق المراتب في مالي وفلان ولا لمصاب والمستمسكين به أزكى صلاة بها تنفي رونات سلا علي الذي ألا أموت لأنه

أزعزلات بها وسادات شرع عليه الذي أتاه موجزدا أخذت جميع سير درا والكنات ولا لوجه المستجدين به

ولا لوزا بمن فقم كسي مبي أزا زلات بها أو بكثولات زلا علي زلاة أستقيم بها من قصه

0: ونور قلبي وأمائي ولا ورجائي الذي داري بأدني عند الدار وخفيف والقيامة وهو الجميع الذي القبار يقبلني بجاهي كل إنسان وسالة وهو النذير الذي رماد يلبس به بجاهي ويقيني من كرورة وهو الوصال الذي مولاي يوصلني بجاهي ويقيني من إجابتي وهو الكريم الذي باري يكرمني بجاهي ويقيني من إعادتي وهو الوكيل الذي مناه يسعدني بجاهي ويقيني من سقاوتي وهو الألي الذي لنال يرغبني بجاهي ويولي للإبادة وهو الخبير الذي الألي يؤيدني بجاهي ويقيني من مكيداتي وهو البزير الذي آني يبصرني بجاهي ويقيني كل خماتي وهو الذي بر يهميني ويغلأني بجاهي ويقيني من مدراتي وهو سقي الذي رزاق يرزقني بجاهي ويقيني من فلهاتي وهو النجي الذي الوالي يعلمني بجاهي من أسرار الخفيات وهو المربي الذي لا زكا يضربني
1: سرين بني انا نغن دال نكون اي دال نكون اي دال تانتوك ديغلو خسيدي نكون اي دال واو نكون اي دال
0: قد التزمت الله في كل ما سنت ما دام عقلي ميدين الاديات فكيف ادركها من ثغرى وسته ان الوسائل ترضى والوسيلات وكل عام توافيني موائبه بل كل وقت يواسيني بمنات نار ضريئته بر قريئته عمت نسيئته كل البريات وهو المراس نسي ناز الكرام بي لما دروا أنه مكسس قايات ولم يكن من غيظ آس مرتبة إلى ومت بي وقتا من أوقات عداد الفضلاء ماتوا بي وأووا بي من الله فوسا بالإجابات نالوا جميعا به قبل الولادة ما راموا به من مهمات الواجهة بجاهي بعد بالغبرات آدم من بعد الإباد من أنهار وجنة ناجى بإله نوحا بسفينته وجاءك فيقوب البليات بالمستوى أخرج المنان يوسف من سجن متين ومن تلك القيابات وسايب النور للمولى التجا فنجا بالمنتقى فتنا كل قمات بي قد النار إبراهيم باردة ما سلام ما ساخ الوادات ميل زقاق الزمار لطلعته ودب غاتبه يوم البكمات وجد قدان من ذوق ومن عزب حنين ذغلا سجى بغض أموات من القوارق السير سرء مجرية وجيب كلمه يوما بأصوات من آل أمري إسراء الإله به بروح والجن ليلا للسماوات فبات يسري وجبريل سرامه فوق البراق إلى أقصى نهايات والأنبياء وكل المرسلين من تعلموا منه آداب العبادات بعد ما عاد من سر يقص به وقد رابط الله بالمناجات وغشى بلدي لم يغزى قد به وليس يغشى به ما للبلاد باب ذي ليل قبل الفجر قد كان به رسالة من أبسطات تلك الخوارق ما زالت تؤيده إسلام يسأل خلوه يأتي بآياتي فتاتا بكتاب أسدد البلغة وكلا عن مثله قد الفزاد أكرم به من كتاب قد سبى إلى لن فأنقص صعب ترا من قباوات وهو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من يتقي نارا بذاته وهو الهدى وسراط المستقيم لنا فكل

ومن يرم بشرة لله منشرفا أرم فقد فتن حمل ميزاناتي فهو السبيل الذي ما به من وجه لمن يدين إلى مهتي رقباتي أمر ونهي قوة والوعيد من فإنه سوف ينسى بالغدير ومن يكن في جميل إذا متسما بي فذلك من أهل الولايات شنب وكب فإنه أروة الوسطى فممزقها قد أن يموت لدى المولى بجنات ومن يلازم في دنيا وجاد له يوم القيامة بالبشرى وقفتات ومن يلازم يدلو دار نسخته ما تدبر يسر بالسنيات ومن يمن أنه بالأوقات متزرا فإن أشده بجر رزيلات غزته أن وزير وعد إلى زبير زايبات التزيزات شنب وكبر وإذعار على ليب هم لدنيا اعتماد للخليقات فجاك لب يقين وهو جادزها.

0: ولا أفور أبريا أنا بغدا لغير بدر في البريات يا أكرم الخلق إني قادم لكما يا بمد وجب بالقصيدات ولم أريد زهرة الدنيا التي اقتنمت يدا زهير بما أصنع من أبياتي بل امتدحتك يا مولاي متقيا من كردا بعدما تموقت يدي عليك والله ونزع بخير سلام تلبي سلام من أبي المسيات عبد الزمد يلنا سوف نقدم بك جبر تزخت جم مكويو أكيام يلنا قبر عبد الزمد يلنا سوف نقدم بك جبر تمتشو أياكم تزخت جم مكويو عبد الصمد يا لبت يا يا تني بونا بوت سينا ولبت نلا كار كار يا لنا ما يدوي دو كت دو بات كو أم دم بو أم كقطعي لزوج جنا هدو كني يبال يا جراوي عبد الصمد نيجا سالو دينا بولا جمر سينا ولبت نلا كار كار يا لنا ما يدوي Tani gawache sa sa irban men fiyaw di wax nga may deglu loli def juray la ci yum
1: wa salamun ala mursalin alhamdulillah rabbil alamin do ngi ñaan ci kat suñu duwa kep ku fi tew na nga wax ni serigne abdou samad tan fi ak teur ñu ngi lay ñaanal bu baax nga yag fi ta ag ta bana menduk
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim a'udhu bikalimati llahi tammati min sharri ma khalaqa a'udhu bikalimati llahi tammati min sharri ma khalaqa a'udhu bikalimati llahi tammati min sharri ma khalaqa wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ربي انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين ربي انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين ربي انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين اللهم يا واحد يا احد اعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والد وما ولد اللهم يا واحد يا احد أعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والد وما ولد اللهم يا واحد يا أحد أعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والد وما ولد عقدت الأشهد والأسود والحية والعقرب والصارخ والطارخ والعاقد والنافث والعائن والساحر واللنس والجان أنا وعن جميع المسلمين بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم والله من ورائهم محيط بل وقرآن مجيد في لوح محفوظ إن كل نفس لما عليها حافظ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربي من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف ومن يهاجر في سبيل الله يجر في الأرض مراغما كثيرا وسعة الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدوني ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ربي اجعلني هذا البلد آمنا ونمني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عندك بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهويهم إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا الله يا ربي إنك قلت وقولك الحق ووعدك الصدق ادعوني أستجب لكم وقلت أيضا واشكروا لي ولا تكفروني فها أنا أدعوك وأشكرك بهذه القصيدة وأقر راجيا منك رضا والقبول الحمد لله الكريم ذي المنن على الشغال بفروض وسنن الحمد لله الكريم ذي المنن على الشغال بفروض وسنن شكرته لأنه خساخني لوطن بي نفى ما قني وخادني إليه بالتحلي من بعد ما هزب بالتحلي وجرني فيه إلى العلوم والفوز والعمل بالمعلوم ثم الصلاة بسلام تبعا على الذي قصدي أن أتبع على الذي من بمراد يقتدى في السر والجهر يكون مقتدى هو الذي هاجر للمدينة بأمر ربه فسان دينا وسيلتي لمالك الرفيع محمد خير الورى الشفيع وآله وصحبه النجوم الخاهر النفوس والرجيم هذا وإن اليوم يا وهاب غيرك في الدارين لا أهاب وإنني يا بر يا كريم داع وعن شكرك لا أريم منذ جذبتني إليك يا معين إناية منك إلي لتعين فقمت مجذوبا إليك منك بك عليك ورضيت عنك مفودا مسلما إليك أمري مهاجرا لما لديك ثم إليك لا إلى سواك قد سرت لما لم أجد شرواك فجدت لليوم بخير منني وخدتني إلا اقتفاء السنن من بعد ما كاد امتداح الناس يرحلني في شرك القناس وكدت للأمداح والإطراء أصد في التاليف والإقراء وفي التعلم وفي التعليم وفي استغلال بهدى المعلوم فقلت ذا شكر وذا توسل بالمصطفى الصفيع عين الرسل وببنيه وبناته معا ليسعوا في سريعا أجمعا يا بر يا غفور يا حليم إني غمر تائب مليم يا بر يا رحمن يا وكيل إني كسول نائم أقول يا مالكي يا خالق الأنام أمت هوايا قللا منامي يا خالقي يا كامل الصفات لك استكيت كسرة الآفات وأنت ذو الجلال والإكرام فنجني وأولني مرامي منك أروم اليوم أن أكون ممن أبوا لغيرك الركون وأن أطيعك بنهج المصطفى سنته البيداء يا من اصطفى يا غافر الذنوب يا قريب إني عبيد ها هنا غريب ليهب ذاك ولإحوان جميع سعادة الدارين حقا يا سميع هب لي في هذا الدعاء الإجابة بالمصطفى وال

كل أسى والتف عنا الحينا. يا الله يا نسير يا جليل، إني حقير معدم ذليل، فلتهنني بك وهب لي العرب بمن على جملة عجم وعرب. سيدنا محمد باب الفلاح، وسيلتي إليك في النيل الصلاح، وصليا وسلما عليه وكل من قد انتمى إليه، واغفر ذنوبي وتقبل عملي وليهب خير منا وأملي. يا من على عن المكان والعرب، إني ساكن هنا وبي مرض، فكن أنيسي وشني من السقم حتى أكون سالكا خير لقم. يا عدل يا مزل يا من يؤمن، أنت مجيري هنا يا مؤمن، فأبدا كن مؤمني يا ذا الجلال من كل سوء وعذاب وضلال. يا من على عن زوجة وعن ولد، حطني وحط جميع أهل ذا البلد، واجعل إلهي مسكني توبى أبد مثل اسمها بجاه خير من عبد. وصليا عليه أفضل الصلاة، وآله وصحبه ذوي الصلات، وكل من قدمني أو زارا فنجيه واغفر له أو زارا، وكل من أحبني أو مالا إلي فارزقه هدى ومالا، وكل من شتمني أو لاما فهب له التوبة واستسلاما، فكل من أساء ظنه بيا فليقلب قلبه يا ربيا. ولتكفني أذى جميع العالمين، ولتكفيهم أذايا يا رب أمين. وجل بنائي بنافية يجرني إلى قيور صافية، وجل بنائي بنا علمي وعمل بسنة وحلمي، وجعل بنائي بنا الاهتداء، ولتكفي عني كيد كل ذي اعتداء، ولتكفني الدهر على الشيطان وحزبي الباغين في الأوتان، ولتكفي عني كل شاش لم يرد، وجك فاصرح سريعا إذ يرد، ولتصرفا جملة ما يسد عن يدي وعن داري سريعا حيث عن، ولتدخل المصلح في يدي وفي داري وثبتنه بالهدي الوفي، وعلني وعلم من يعينني، ولتكفني جملة ما يهينني، ومسكني سلم من الفجار، وامن على الأهل بما إن جاري، واجعل الرب مننا معجلة جالبة لمنن معجلة. يا حي يا قيوم كل مجيب، أنت المجيب والكريم والرقيب، إليك وحدك فررت من سواك، فكن بذاك خائدي إلى هداك، وليكن ربا وليا ونسير ولجميع المسلمين يا بشير، وكسرا خيرات هذا البلد ورزقه، ولتكفي النكد ولتثبتا فيه جماعة تقيم الصلوات الخمس دأبا يا حكيم، ونجنا من شر هذا الزمن وشر غيره وكل فتن، والتقنا شر النصارى واليهود وشر إبليس وكل ذي جهود، والجن والدجال والسودان في الشرق والمغرب والبيدان، وشر ما في الأرض طرا وسما من زائر وباتن اكتتما. أيا لطيف يا كريم يا جليل، عامل جميعنا بلطفك الجميل، وكلنا كل نجاة وفلاح، ووفقنا لثواب وصلاح، ولتغرنا بفعل ما أحببت، ولتكفنا عن فعل ما أبغضت، ولا تكن مبتليا منا أحد دهرا بما ليس يطيق يا صمد، وهب لنا التيسير والفلاح في كلتي الدارين والنجاح، بجائز اليوم وجائما ولد فيه فرمنا مثله ولم نجد، محمد أفضل خلق الله بلا تردد ولا اشتباء، عليه صلي أبدا خير الصلاة بها نرافق القيار واستخات، وهب لنا أهزى الذي آتانا وترك ما عن فهله نهانا، حتى يكون كلنا في الحركات مقتديا بسنة والسكنات، ونجنا بجاهه من دعوى

0: تكفي عنا كذبا واللهوى ولتكفينا الهوى وما لا يعني وبك الدبا أغننا يا مغني يا الله مغفرتك المؤمل أوسع من ذنوب عاس مهول يا بر رحمتك أرجى عندنا من عمل نكسبه فاغفر لنا ولجميع المسلمين أجمعين والمسلمات كلهن كل حين ولا تواخذنا بسوء الأدب وبالتجرؤ وقصر اللعب فإننا وإن تجرنا فلا نرجو سواك كن لنا تفضلا ولا تواخذنا بكثرة الفضول في ظاهر وباطن وبالغفول وكن معيذنا من الوباء وكل نازل من السماء وكل ما يدور في الأرض وما بينهما يكون يا رب السماء واجب قلوبنا مع الجوارح للبر والتقوى بجاه الناس وصليا أزكى صلاة دافعة أنا وباء من جراد مانعة علي والآل بأفضل السلام وصحبه ومسكني يا سلام وزكي نفسي وزدني علما يكشف في الدارين عني هما وطهيرا قلبي وزدني حياة وأهيني في طاعة يا ربي واجعل يميني كسهاب في سقا ميمونة في شدة وفي رقا يا الله يا وهاب يا أعلى رفيق بيسلكن اليوم أنفع الطريق بحرمة المشفع المقرب والآل والصحب والشهر الرجب جؤلي بالتقديم والتصديق بحرمة المقدم الصديق وليجد بالحق والتوفيق بحرمة الموفق الفاروق وليهب سعادة الدارين بحق عثمان أق النورين ثم بحرمة إمامنا علي هب لي في الدارين سيتا يعتلي يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اقبل نزمنا بحرمة الحسن والحسين مح حرمة كل من إلى الصعب جمح وحرمة البنين والبنات وحرمة الآل مع الزوجات وحرمة الرسل والأنبياء والعلماء مع الأولياء وحرمة الملائك الغر الكرام وحرمة الكعبة بيتك الحرام وحرمة البيت المقدس العظيم وبمدينة رسولك الكريم وبيتك المهمور يا ربي وما يسوره من ملك فوق السماء وجاي كل ذي هدى من صالح أو مرشد أو عابد أو ناصح وجاي كل من إليك ينسب هب لي ما منك جميعا أطلب ولتكفني جملة ما أعوز منه سريعا بك يا معز فلتجمع بيني هنا وبين ما يسوخني إليك حيث علما وكل ما أنك يوق يا بديع فلتفرخا بيني وبين الشريع أنا الذي أسلمت وجهي أنا إليك عازما على أن أحسنا أنا الذي لست أميل أبدا إلى سواك ها هنا ثم غدا لملا وأنت ربي الوكيل وأنت حسبي فلا أميل يا بر أنت ربي الوهاب وفي فتوحاتك لا أرتاب يا بر أنت ربي الحسيب وأنت حسبي فلا أخيب يا عدل أنت ربي المدافع وأنت حسبي فلا أدافع يا حي أنت ذو الجلال الواسع وأنت حسبي فلا أنازع يا ربي أنت ذو المحال الواحد وأنت حسبي فلا أكابر يا فرد أنت ذو العطايا الماجد وأنت حسبي فلا أحاسد مولاي أنت ذو الهدايا النافع وأنت حسبي فلا أقاطع أنت الذي تولي محبيك هداك وأنت حسبي فلا أبغي سواك. فهمهما يا ليكن حسن العسين عن كل زيناب وظفر كل حين. ولتكفني يا ذا البقاء والخدم أزل شيء مشى إلي بالقدم. وشر من يركب ذا سلاح وشر ما يطير ذا جناح. وشر من يجلس بالكلام وشر ذي دجع وذي خيام. وشر من ينفس في العقود وشر حاسد وذي جهود. بك عقدت يا إله الأسدى وحية وأقربا وأسودا. واقدا ونافسا وصارخا وائنا وساهرا وطارخا. والإنس والجن معا أني وعن جميع من قد أسلموا فيما أعلن. بألف ألف لفس لا حول ولا قوة إلا بالإله ذي العلا. ونجني من شر ساكن البلد وشر كل والد وما ولد. ولتكفني شر فم وعيني وكل من قصدني بالحين. ونجني من ظلم كل ظالم وشر كل جاهل وعالم. وكل سامت وكل ناطق وكل مارق وكل تارق. وكل أرزل وكل فاضل وكل خاهر وكل سائل. وكل تائر وكل ماشي وكل خامل وكل فاشي. وكل حاسد وكل شاني وكل جبار وكل جاني. ونجني يا من تعالى يا مجيد من شر جن مع الشيطان المريض. وشر ذي القرب وشر النائي والحر والبر وشر الماء. وشر ذي القرب وشر النائي والحر والبر وشر الماء. وصودني وأيدني أبد وتهر القلب وسهل الجسد. وهب لي القيام في الليالي والصوم في النهار بالإكمال. وخليني من الرذائل وكن مجملي بالفضائل. وزك لبي وافتحا ربي ليا فتحا مبينا لا يرى لمثليا. ولي هب حذاقة ونورا وفي السرات يسر المرورا. وهب لي الذكر بشكر كل حين وعدني من جملة المخربين. ولا تسل يا مالكي دليلي وهزبني وكن خليلي. وعلمني من لدنك علما حتى أسير راسخا خدما. وكن معيني على الشيطان والنفس والخلق مدى الأزمان. ولي في الدارين كن معزا وفيما لي لا تسل ملازا. وصفيني قالبا وخلبا وليهب ترخية وحبا. وكن ولي في الحياة ولدا موتي وفي القبر وفي الحشر غدا. ولا تزلي يا حفيظ حاميا وحافظا وهاجبا وراضيا. وجاسبا ومرشدا معلما وقائدا إلى الهدى مكرما. وهاديا وناصرا ومتحفا بكل ما ينفعني وبالطفا. وبسلكا مسالك الخلاص ولتكفني عن جملة المعاسي. وبسلكا ربي طريق الأولياء النجباء المخلصين الأصفياء. وأولني سعادة لست أرى شقاوة من بعدها أو ضررا. ولتثبتا حبك في فؤادي وحب خير الخلق في تمادي. وحب آلي وصحابي جميعا ثم تحب كل مسلم مطيع. يا ربنا يا ذا العطايا أجب توسلي بالمصطفى المنتخب. ثم علي صليا خير الصلاة تقودني إلى ملاقات الهدى. ولتغرني بحب كل مسلم ونجني من شر كل مجرم. وأغرني بطاعة ولتكفني عن المعاسي وجميع الفتن. ولتخرج الأغيار من فؤادي ولتدخل الأنوار في هادي. وكن معيني على ما يصلح والتكفيني جملة ما يخبح والترني دقائق الأسرار من علمك النافع والأنوار وهب لي اليقين والعرفان والذوق والغفران والرضوان والاستقامة على العباد والكشف والعيان والسعادة وأصلحا أمة خير مرسلي وفرجا عنهم جميعا يا علي وارحم وبارك ثم عاف كلهم ونجهم والتف بهم واغفر لهم واجعلني يا ربي من أعظم العباد عندك حظا ونصيبا في تمام واجعل جميع حركاتي لك وسكناتي طاعة بفضلك واجعل حياتي ومماتي في السنن والفرد والمندوب سرا وعلن واجعل مماتي راحة لي من نصب ومن جوان ومن غرام ووسب وعمل اجعل كله مقبولا حتى أكون مقتدا مقبولا ومسكن اجعل مسكنا مباركا وسيرني سالكا وناسكا أدعوك أن تجعله دار التقى والعلم والدين ودار الارتخاء وجنة لسالك مريد وجنة أنهاتك مريد ومنفعا لكل هاد مسلم ومدفعا عن كل عاد مجرم وحجة لمن بضعف ارتضى وحجة على مخالف غدا ومطلبا لتاهة الرحيم ومهربا من تاعة الرجيم ومسلكا لسبل الاتباع ومتركا لسبل الابتداع ومسكنا لجلب كل خير ومسكنا لدفع كل دير وسببا لفتح خير الغيب وسببا لدفع دير العيب وأرض وشعل أرض رزق وأمان ورحمة وسعة كل أوان يا دافع الأسوى والأكدار بالمصطفى كل سوء داري واغفر لمن بنوا بناء الرفيع واغفر لمن أمرهم بجميع ولجميع من أعانهم على بنائها الذي بفضلك أعطرا واغفر لكل من بها خسكنا وللذي لها لغير ركنا ولتجعلنها ذات الامتلاء نورا ورحمة بلا انتهاء ورزقها اجعل أطيب الحلال في العسر واليسر على توالي وليجد فيه بعلم ينفع ورفحة السيت بقلب يخشع وليهب فيه دعاء يسمع مع القناعة بالنفس تشبع وزوجة صالحة تعين على التقى والبر يا معين وأسبلا كنف سترك أبد علي مع جملة أهلي يا صمد واضرب سرادقات حفظك على داري وما فيها جميعا مسجلا ولتدخل الجميع في مكنون غيبك واحجبنا عن الفتون وعن شرار الخلق والرزايا والجن والشيطان والبلايا وعمرني بتقى والنور والزهد والورع في الدهور ومسكن اجعل مسكن الغفران والرشد والعرفان والرضوان ودار إخلاص والصدق والورع ودار سنة ومنجا من بدع واجعل دأبا مسكن التعلم وموضع الفكرة والتفهم ومسكن الإرشاد والتعليم ومسكن التسويب والتفهيم واجعل مسكن خروج من ظلم للنور وقف عنه كل من ظلم واجعل دأبا مسكن اتباع لسنة لا مسكن ابتداع واجعل يا رب أحب مسكني في أرضنا لك وللماء سني والتحمي داري عن الفجور والفسق والباطل في الدهور وانفي الوباء والبلايا كلها أنهى وطيب شربها وأكلها واجعل حريمنا حريما آمنا وكن بحفظه كفيلا ضامنا واجنب لا الخير من الجهات الست وفيها عن الآفات هدني عن الشيطان يا جليل ومسكني وكلما أعول يا الله يا حفيظ يا ذا الأمر يا فائق الخلق معا بالقهر نفسي وديني ثم أهلي والولد ومسكني لك وديعة أبد وهكذا دنياي مع أخرايا ففيهما أن اسرف الرغايا واسرف عذاب النار عن جملة من بيتعلق من أبناء الضمن وجملة الإخوان من أقاربي في التين أو في الدين واللجانبي فليكن حسنا والدأبا يا سمد تولني ولا تكلني لأحد وارحم جميع المسلمين أبدا وسليا وسلما سرمدا على محمد وسيلة لك وليهب حسن الختام عندك ولتصرف الصلاة للصحاب عن آله وهب لي الإجابة ربي إنك قلت وقولك الحق ووعدك الصدق فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فقد دعوتك فأجب دعوتي كما وعدت فإنك لا تخلف الميعاد فأعطني كل ما سألتك في هذه القصيدة وأعذني من كل ما استعصت بك منه فيها بجاه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ربي هب لي من لدنك وليا يرثني ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنا أعمل صالحا ترضيه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ربي نجني من القوم الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ما قلت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أنا آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة نفارق بها إبليس وما والاه ونلازم بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وما والاه ونهوس بها حسن الخاتمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: سادساتيني وأوصي بك رب أن يحضروني بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخادمي وأمتي وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا أكرم صل على سيدنا محمد الفاتي لما أخلق والخاتم لما سبق ناجر الأخي بالأخي والهادي إلى جراتك المستقيم وعلى آله حق قدري ومقدار عظيم وجلاش الأمداد جالبة إلى الإيمان والإسلام والإنسان وإلى السعادة الدائمة وفرد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث قرئت أو كتبت أو نزل إليها. آمين يا رب العالمين. وجلا مما تدغنا بالأور الحين والولدان في الجنة التي أعد المتقون. وجلا من أبي سكر إليك وإلي عليه الصلاة والسلام باسم الإله ينملها بلا مناهي ولا انتهاء. باسم الإله ينملها بلا مناهي ولا انتهاء. حمدا لربي خير المربي قد رمى قلبي بالاقتداء. لو سكوري بلا كفوري وهو النثير من فداي. لا غدا بما جداي لا كرم لا كتلاي لا كتجاي ما جداي يا من جبالين يا من امانين اما جبالين بما جداي حسب شكري اصلح اموري كثير خيوري بلا كدائي. يا من اجاب من استجاب هب لي اجابه في سندائي. يا ذا الجمال يا ذا الجلال يا خير والي شفي الوائي. يا ذا الوحود يا ذا الوجود كلي بجودي بلا انتهائي. غبي وصولي بلا قبولي لي جد مثالي جمع ندائي. هب لي تلاوه مع الحلاوه
2: بسم الله يا شيمي زاني الله قد ابتدأته بنصني نوري الله.
1: اهد عيالي بلا بكي لقبل متابي واحمي جنابي وسن ما بي جوي سكاي.
2: بسم الله يا شيمي زاني الله قد ابتدأته بنصني نوري الله. بسم الله يا سيمي سهني الله قد ابتدأت بالنسي دري الله دري نجيو جراد المستضع وأما راوى مولده مغدار يا الله. خفال مع رسول الله واستمعوا وانشدوا يا ملا لنقي الله. دقلن تحو دقلوا لي ما يغمون مدنا من مولد الهرب منشور يا الله. مولد الداي الغزر لا يويفي ولفل نغي المجاي اليغم مهنا يا الله. دم يخم القايدة مولد الدون الصور نغي الله فنكلنا يا الله يا الله. هنا نما ويارم ويكون بخم خمكلو تقتق يونم ورمو يا الله. خم يالله خم فمتز يونن بوار مكونه كلين خم يالله بون خم كوك يا الله. دنا فوي تري مامم مقارقي المجزات يمداد بابا يا الله. من فيد به المناوي يا مديم لنا خرطوا سان اسم في المنشور يا الله. والمولد الدري والبري لا يكوي ولد مناوي والبرسنج يا الله. غير مايك سيينيو في كغيدو فنيو ما تخما بولات سين مولد يا الله. محمد خير خلق الله في ابد يا الله وسلم هل يدهر يا الله. محمد خير خلق الله في ابد يا الله وسلم هل يدهر يا الله. لولا ما كان ملك الله منتسما دنيا واخرا من الاسماء يا الله. هل كان نورا ولا لوح ولا قلم ولا سماء مع الاملاك يا الله. ولا جنان ولا نار جيم ولا عرش وفرس مع الانهار يا الله. ولا نجوم ولا شمس ولا خمر ولا زاب مع الامثال يا الله. ولا جبال ولا بر ولا سجر ولا رياو يركي زين يا الله. ولا دواب ولا انس ولا ملك ولا جن ولا انس ولا انجار يا الله. فالكل من نوره رحمن أوجده لولا وما كانت الأفاف ويلو مشجان المصطفى بان أمان لنا والكائنات من الأنوار يلو يا مولد المصطفى هيا جميجتنا أسقيتنا من هيون منك يلو يا مولد المصطفى شربت مسمعنا بسجر غير البرا يا دهل يلو يا مولد المصطفى فرجت قربتنا كسوتنا عقدة الأنهار يلو يا مولد المصطفى فرجت قربتنا كسوتنا عقدة الأنوار يلو يا رب يحفن بجاه المصطفى كرما واستروا يوبي في دار يلو واتر ندر يا المصطفى كرما دارا دار في السجن منك يلو وصل يا نبي تسليم حليبي ورأي روح بي ريان يلو لما أراد إلهنا شمالكنا تدين النور رسول الله يلو خلق دوا فسمعها بقدرتي زجرة الخلد واليقين يلو كرب يالله حمل لي من محمد ما لبن منجام وي سبال ويلو ينم تي وان غاسلام بنم مو غنا يا كي نيري هدينا كي سدم دايلو مو بن ليرجا تي تيرا يل وسلا كو ديف نلاو نجانا لو مثالو فو ويلو سبال نو فوغي جوم نيار فكي جوني دات تكاو غرب دا باسم الله يلو بور يالا جوخ كو فمر اتو haya imu yor baler ga seto ba bis ba bam bayalo batin ba dal sujud ngir kal sa yalla taxaw juroom yor ni dugal fa bindi yalla juroomi julli mota yesu len mana ba ni mom la jekale ke roru gayalo min nur rabbil wara anwaru kul dad hamla al qalaiq fil mariyi yalla أنوار أسابه من نوري كل غد والأنبياء والجميع رسلي الله ليرم قيامنا ليرق ربه ودكور رمض بخمسين ألف هام يا الله ليرم قيامنا ليرق ربه ودكور رمض بخمسين ألف هام يا الله بري الله دالي ديغل ليريو يجب نور نجام ليرق رسول الله يا الله tafo wa tafo bismillahi nyepangana subhana khaliqu haza nuri yallah ni war di war alfu alful hami maluko ful bilambi wa shukri wa tasbihi yallah bu yalla xol leer ga muy lox far ba ñak ba sab di tok tok haya an minu yallah ñanam tu tok ne ji goy babakar umar usman shuma halim wa na yalla bur delu binda ca tokin yoyo won ca lasal malaika ya harasa kursi yalla wa lan biya wa jamir si wal kurama wa lawi wal khalam mabasi yalla bur yalla na khalimam goge binal majikum ma kanu aw sayko lu dara yalla muna ko man ana lan lay jekke bindu bu wir ya rabbi ya khaliqal asya'i ya allah muna ko an la ilaha la sharika lahu ila al ilah wahidan bayna ya allah muhammadun khairu khalqi la fi yabad salali ila al khalqi ya allah ba yalla tude rasulullah madana muti bagar dal di sujud fo bayalo sujud na timira bo ze yu ma sugud magal muhammadu akhetam ngi yalla mubin hajjana akhi wa nuri yamu yor wal hur wa dur wal wildan wa yalla tabin jana ma al tangor wure yamu yor akisha gidi ajana ngi yalla yalla ngana halimam goge binal duma bal markel mu ummatu ulul hasmi yalla nenu makul musuta pa yoy gatu mos nebatun yala dira bul khabo munawna ya allah
3: il kapten
2: nenu makul musuta pa yoy gatu mos nebatun Ya ladira bul khabo munawna ya allah ya ummatul mustafa ustum bi sharafan wa lam yasakala insun wala jan fa antuma khairu khamin min bi ay wajab mubashiran min kala min ay ghurab wa atarin nadar al mustafa karaman دهران داركن شاشين من جاي الله وصلي النبي كزيم حلي بي ورويره بريان يا الله دبل المخلوف الليرك مصطفى دخلو كاولا شغنيو في الكون يا الله دبل المخلوف الليرك مصطفى دخلو كاولا شغنيو في الكون يا الله بوري الله بننا الليرك مصطفى تبنو في الملك والملكو تدرى يا الله ليرم بجيتون الليل تيمير جني بموي تيمير جني بموي أي جني يا الله ليرم بجابون الليل يا الله من يوم يخل دجول نبو ديقول فوفا يا الله بوري الله سكال كوي كيراي لير يكوول يمرفك اجيار يتالين جيل يا الله كيراي منك مصافي ya wayat yat kiray nu gënatal lawesu ya law mawlid balim lim cay kiray dama la ko wax al touré yonen ba jamo fo fa ya law hijab khudrati rabbina shi malikina muhammadu rek rasulullah ya law yonen ba saxna fa tey wër fukki jooni biat añaar jooni biat tey tuddu ya law mawlid bane law fa da jamo ci lamini kun subhana rabbil hali sahni ya law mam jeexale lolé kiray he ke buntu bayon hijab asmati fi nor ya law yonna ma saxna fa tay dox fukki jooni daat ak ben jooni biat ngir jamo ya law mawlid bane law fa da jamo ci lamini kun زبان الالي سر الكل يا الله نكالي كيرا يا سودغو ما خو خم حجاب منتي في نور يا الله فوزل جامو برام فك جنبات يسو لفل ليلة مولد بخو يا الله مولد بني لن فدا جامو كلا من يكون زبان رافهنا يا الله يا الله deglul ñanan ci ali kiraya kiri ya ras akursiyo malako tilahi ya law hijabu rahmati mo yerba dem jabu yor sanal fati satu ala fin ba ya law mawli bane lam fada ya mo kilani ñukum subhana rabbil rahim rahimin law ci leer hijabu sahadatin asal la jadet moyer taxet yonim fofa ya law lere djabu sada din asal la jadet moyer taxet yonim fofa ya law luma djion ci djuni hat yu mar la fa di jabu rabul wala bin hal ya law mawlid bane law fa da jabu ci lamiyukum subhana man la yasa lu dehra ya law deglu hijab karamatin ma wax ko nga xam mo yor karamay rasulullah ya law yonen ba sabatu alaajin yuma labab hiya dijam boromam worna ya law mawlid bane lam fada jamo ci lamiñu kun subhan rabbil hakimin sama ya law hijab man shilatin moy sax yonen ba sax na fa kem luma djuroom benni jinni ataya law hijab man shilatin yonam basal na fakem luma djuroom benni jinni ataya law mawlid bane lam fada jamo ci lamini kun زبان ذي الملك والأملاك يا الله حجاب يون نجاب إدايات أصل جدد ما يرجب قيت يون فوق يا الله يون نجاب إدايات نزل جدد ما يرجب قيت يون فوق يا الله جروم جنلا فوق كاد يمغم بيا مغالغ نور الحرس يا الله مولدنا لم فدا جابو كلام يقوم زبان نزل شوى الكرسي يا الله يا نجاب نبوة لك بكرم موي بي بير بوتي يا نم فوق يا الله ننتو جنلا فوق كاد يمغم بيا مبوي يا الله ليري جولي يا الله مولدنا لم فدا جابو كلام يقوم زبانا وبحمد الله يا الله حجاب رفته هل يعدنا لقوة نعلم كغوص نفجل خرباه يا الله ينم بسغ نفتي ينم بسغ نفتي نتج نيومد بور يا الله يكالك في مقام يا الله ينم بسغ نفتي نتج نيومد بور يا الله يكالك في مقام يا الله مولد بني الله فدا جامو كلا من يكون سبحانه ملك الخدوس يا الله حجاب تاهاتي رب العرشي مهم لجاتك موي بي برو يدي توقن جيفا يا الله يونم بجابونا فوقي نعر جن بيات بو يا الله ننقل كون ننقل خيبي يا الله مولد بني الله فدا جامو كلا من يكون سبحانه رب خديم دائم الله كبير جاب شبات الله ملات برم خيب كبات ورنا يا الله ينم بسخ نفا دنيا بلا كذب بيسن رب الورا محبوب يا الله مولد بني الله فدا يا موت لمنكم زبان الملك محبوب يا الله كيراي مولده البري في لن يم كيراي خير الورا يقتل يا الله واترين ندر المصطفى كرم دهرن بارفين سسين من كي الله وصل النبي تسليم حلي بي ولويرو بريان يا الله دلو ما هو خلا قمنا كيرا يا جيت يا مو دار من البهر فو خلب يا الله دجال ما وغلا دماؤ كيرا يا جيت يا موهو

nabi yoma dada sujudi ila inori allah idrisul amada laula ma ardabat indal muhaimini aqdar laula idrisul amada laula ma ardabat indal muhaimini aqdar laula ويونس الفضل لما بالحبيب دعاه أنجاه المولى ولا من هودي الله بيد وسلمهم فاستجيب له نجا ومناه في الملك يلاه نجا من النار إبراهيم صادس أراه ولم يوسوه في النار يلاه نجا من النار إبراهيم صادس الغاو نمرزو في نار يلاو وليس بي في الدم من النغال خناء يا ألمين بي من الغغر يلاو يقوب العاد بي من كبد نسلت هضاو مولاه من أهدر يلاو وضر يوسف مولاه عليك سال أرزار العاد له من بهد يلاو أياب من دري لما استجار به أبراه الرب الورى من جاي الله داود من شره نال الهجد له وكي الحكمة وتغيب يا الله داود من شره نال الهجد له وكي الحكمة وتغيب يا الله بسليمان نال الملك منفردا إنسان وجنان وريان زما يا الله موسى هلا تورنا يا الكريم به كان الخطاب له في زر يا الله بيك فالله هيسى مكرما أبدا مكر اليهود له رب به الله لولا ولولا ما خضر السماء وهلا وما ارتقى رسله إلا منه يا الله وعلى انبياء وبي جل ما تبهم وما هو مجوم إلى ذي الله والأنبياء بي جل ما تبهم وما هو مجوم إلى ذي الله بجاي يا إلهي وجو أرنا ومن هلين عابيس منه يا الله وهترم نظر يا المصطفى كرم دورا بعد سزين يا الله وصل النبي تسليم هلاي بي ولويره بريحان يا الله دم الماء وغلا فلي راك مزوتا فادس الله

ነው ሰማ ሰቂየቁ ሀው ምን ሰዓቱ መክሩመቲን መጎደቱ ልሀይኒ ሰዓቱ ልውስየለው ሰማ ሰቂየቱ ሀው ምን ሰዓቱ መክሩመቲን መጎለቱ ልሀይኒ ሰዓቱ ልውስየለው ሰማ ከዚረቱ ማልን ኡሙሃ ወአቦ ሀቃሉሃ ምን በኒ መጃሪየለው ሀስም ጭሮ بنم بن محمد بن خل بنو خبار كنيام بن حق يالله كرو لجو دومي بايم ييب جوغي نمس متالباي ما جيور سين دي يالله متالباي ما جموا داي ييب نلين كو يالله جيتن بولين كوي جيتو يالله ني دال دي كو جوخ يري حدنا نيب مزل سين مام يوم دنجو دا دونان جاي يالله دراي مام سني ابراهيم عليه الصلاه سلدل سيساقط روحين باي الله نوبكلابن ترغلاي نوعين جتك منتم قسي مهنم الياس يا الله نبالك قوس اسماعيل قرصو من جنوات كنيسا المهدي يا الله جبل كجابي كعبا مكفوفا ميور سقاية الهدي موي قليفا يا الله بقى نجيدا وقهام دنما باقي جدر سلمات بو من كريا ومسامنا يا الله نرم نيوك بايبا أكبقى مدال للبت ينعى نليك أهلو بيت الله يا الله بانو مجار بانو مجار دالي سنبب خيمة دالي دلال سديكي مرسبة نيوارات يا الله واريو من يو دنيو عاشق نيو برافت نامنا بن سايبال انواري يا الله واريو من يو دنيو عاشق نيو برافت نامنا بن سايبال انواري يا الله سلمان يواجلكو جانغورم قدركو مجوك ياسنا جبن يا الله يا الله بايما سنبالقاب قيمة بورس برافت كدنجي يبكرقف نمبره ما يلاو ندال دي وقمنا وصلما ندال دي نيو غنبور دسال خولي للأنوار يلاو كبابا صلما جيسي آسم لردنا نرم نرلير قاكتار با أغواكاي ويلاو كبابا صلما جيسي آسم لردنا نرم نرلير قاكتار با أغواكاي ويلاو ندال دي دادي ما ياسم ودال دي كجل سيطان مرنا كيو نيرباي غايا لو ني دالدي دي دالدي ماي اجيم مودالدي كوجي سيطان مرنا كيو نيرماي غايا لو ني دالدي دي دالدي ماي اجيم مودالدي كوجي سيطان مرنا كيرو نيرماي غايا لو سيطان نيو نا كيرو شوفو كو نيت كو تاخاو ديغين جنات بو امرين ني نا يا لو بانو نجار min bare njamba bare kwalo salma digini seyan ndaw njobe yallaw iblis ko la jogna asim roko ba joba daw ngir leer ga genn kero mbolo ma yallaw asim defal nako ngan go xamne ben masu go gis no fu degul ko

ناگلری کی میری جنل باب یا بای سلمامو جو بکم یالو بگن گا حجه موان بکم یپونو دم نیدالو مکه بی اسن اللہ یالو کرو بسلما هم بے حاسم دیواج بگا دم فرفاتو فوزے چیری وم سان یالو مبین داب دین کو جو بکم یپونو لین من جال سی سین روم سی دلو مکه یالو تفا بیرم یپو جو سلما mu denci bu wer bu balixe fab ko muy lam don yalla mboloma marci yena yaasim te joy ko bu wer dana ci wax ben ngir mawlid ba yalla mboloma marci yena yaasim te joy ko bu wer dana ci wax ben ngir mawlid ba yalla ma dar min baydikum ya sayyid dar kala wala yaa min baydil fana jaa ولا انس الذي قد كنته بها بعد ان يزم ولا انوار انوار خبتم ما وسم الدنيا لغيبتكم واغرم عبادكم رب واخضر هو الغلب حيران والزان شعيركم والهر مر وسهر في سيادتك ليت الخراب الذي ينعل فرقتكم هار من ريش لا تهي أوكار واترم ندري المصطفى كرما دهرا بار في مستسين من غير الله وظلي النبي تسليم حليبي ورويه في ريان الله كراك بليت الباجة مكة بقو يبب يريم يجيب المتلف مجا الله ميور خليفة قاد say se lepp di dox ba kel ba salma am ci nomam say allah moy say batal hamdi leer ak bay ba dal di melax ci xar kanam ba ñu jang lok leer gay allah mo jekk deug mati leer ak mustafa gamuna la bay ke bis ci nit gam fi jeer ya allah musafiro mi yaare foge ba leer geder am la be gis ko di xemen leer gay allah ruay hasisatu bayam badi lajiyatun ni siw dur lañ ci la tay sam ya allah mu daldi koy dor ba tok bopam ba labbi ñew mu daldi gaday fa ñom jëm ak ya allah bayam talib la jek mom xamne say batafal mu bar ko tek ci gele mam sant ya allah besu kero la juroom ñaar fukki labbe dawal jot leen ñu xex dakk leen bañ delu yalla juroomu timi kay paris ci jire harab war nañ kero jëm ci labbe saam ya yalla kero ba ñu ñoo ba juba makka ñepp taxaw ñu bal ko jox ko yire bayam ba yalla mo mel na bay ba na lo khayso la bay ba sa lo Let him go, go, leave, but we'll...

0: Groupe de communication, Université Cheikh Ahmadou Bamba, UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous avons fait un tout bandam.
1: Barani bahi minal amrani, wa gabalan ankara bihadi, la dugoria ana ayadi, abdan khadiman fasa bil ayadi. Azkura shukran lalina sharibu min ajbi walidina yani khuribu Hujdadan la turani khayri Mujiyadan badad mufni khayri Yajabu lil taladu bintiyadi Wa shuru lil yakobu sharfiyadi Ayadi albaghi bin aymada ولا تناجه ولا جماد يقول مصرفياتي
2: أبلغ
1: يا علي الماغي بلا إمادة ولا تناجه ولا جماد آتاني الباغي الكتاب الأعظم ولا ألاغي كل من ذا سماء أبلي جزا والدتي والوالدة خيرا كثيرا لا يسال خالدا نباني بالمستوى منشفه أن لا يدشر ماء نفعلا فهي داخل عمي إلى سكور من شعر لي غلغ بقى عزاما ربي مالكي خليلي ولدي وقد ما أدي أضائي الطبيب براني من كل عيب ومرل وقد لي سعد في كل غرن بريد من يوم نفسي بالبداية إن الذي أبوابه لن تنتجد هو الكريم الأكرم المكرم وعلي منه لا يريم الكرم محمد وسيلتي وجنتي عن كل شيء راسا وجنتي ينخاد مني السلام عن سلام له بآله وأفضل ملام رجالنا أحمد كل إخلاص الله يغير شلوات الإهلال سنتم له وكرم دائم لدى من دير شغني وزف الخلفات خلبي سوا بكون ربي خلي هبي ولي جعل قشرا خلي وجالي على وتداريني وفيما جعلني جاريني نظاري بما بضى وما اغتفى وكوناني بمنايا ما اغتفى بريد بالله الكريم ورسول وحزبي وعشت منه خير رسول ربهم جدا ومن به باخ دفى اذن تواجى الي فانتفى حكمني لكيم وهو الأكرم ومن ذات لنا والحكم يا قادر الخبير والأليم ما دون أورام وتغليم نفى الخبير عن فعادي جهلا جلت به لبسيء من أهلا براني أليم من دلالي فصرت مبسطا بلا إخلال ما لكيم ما ترى كليتي من البلايا أقبلت أديتي إلا يا أقبلت أدية الكريم وكل ما كنتم من الله الأرب آيات منزل كتاب نسلي وإنني أدنى ساب ما شلي إذا تلوت آية منكمنا من مالك مالك غدا منا تجريم باقي لا يزال أجرما الذي ليجود كرما أبقى شراء مينسيني خاضا بدل شين بردا فانقاضا هدية مني إلى غير الورى شلا عليه من أدى وصورا مد يدي لخير من قاد المنى ليبلى أيا وكل أمنا أجنبي شمر وغلري مما يخالف رداء المنذري لله في دارين بالماهية بأكبر رلعانسة تقيدي ليقعد بالمختار ربي كلما طلبت ما رضا مسلما أدي يدي للمصطفى في أبدي بلا أناء أو أسن أو كبد من سنان يكون أبدا يرلي بالذي كخدمتي بدا نفيت سنان بأني القديم بما ونا مثلي كل قديم فرأوا شنا علي الله بالآل والشعب ومن لله لايق الذين يخدم من الهدى الذي تسليم مبيد من عذاب لكل من لا يخني من خبر ولم يتب دنيا بغراكم أداني الآدي بجاي لادي كما تقبل بجادي وجاء ربي بقدر السمان شاد الكريم من نال وسما يشاخني ما اشتهي بالانتاء ولا اسن كما دوسين انتاء شاق لي الباقي خيرا بالانسلام كن فيكون لي يوجه المرام

0: كريم وكرم باخ ودود لا أفارق الكرم شاء الله ومني مكرم خل ويب وبي مكرم رنيد أن وواني وكان لي بالأمن في أحرالي وجاني جميل نعم بجميل ولسوى ما اختاره دلامي نظال شي لم يردني وسطر شري وعيبي ومبيعات السرى بلا شمن بارشني بلا شمن يبارس المنتقم البارس من إذا طلبت من إله جل بان وإن شرفت بإله جل بان لجاد في توحيد ربي الأولاد مجاد لي بقل هو الأولاد له مدادي وقلامي في دا وأبدا لست ألاخ من عضاد شر الذي يبارس الله الجليل شر سليل فوق كل سليل يا من يرى خير الإله ربا وغير أفضل الورى مبا نزع من صدرك رب النور كن بالمنير التأريب المنير لنور قد وجدت عند سلمات مدان كواني الهدى والصدمات مد رسول الله صلى الله عليه بن آله ومن والله يغني أني سيوف ورماه نعم السجاه نعم خاسم ماهي للباري قد وجدت عند الباري مدان به قد سرت مثل بهري هبوا ذا للوراء في البر بخير مد جاد لي ببر خدم لي بالبر والبار ما ما الذي برا وبهرا زمان وجاري بالبر والبار المنى من كونه خير الورى ما كم منى إلا يا بالبر وبالبير يا مال خير الورى خير الفتوات بمال بجلني بالبر والبار امتداء من مدوك بأدو سنسدا أدي يدي في البر والبار سنا أن النسي بلا شاء من سنا محمد بر وبر لم يرى فيما مضى نسيره ولم يرى محمد بر وبر لم يرى فيما مضى نسيره ولم يرى محمد بر وبر لم يرى فيما مضى نشيره ولن يرى محمد صلى عليه بسلام في آله والشعب يشبه السلام نفى الدواج هذا شائع في البريه من يتوجد أشايا يقبليه خابوت كون العائله في أبدي وكون لي بخير كبدي لي كان ربي والنبي كان لي بما مايبي وسر لسان لي فراني كون إلهي الآد وكون خير الخلق ليس من ذات هداني الله هداية التي قد جاءها منه أمين الملة محمد وشيلتي لخلي حبي نزي أجعل قدرا خلي أجني أنا نسيل سكول ووطانا شرمدا مشكور لله أمضي وزغني أدا كوني قديم من به يبدي هناك لله أمري وشكري سرمدا ألا الذي سائله قد أمدا أكرمني الكريم والمكرم وبالمكرم أتى بالكرم خير جميل آدمين أحمد حامدنا محمودنا محمد وجليل ما دون خوف باه كباري موجبات الخوف فرت بالله الذي أمنني من كل سوء أبدا بالمنني الله يمن له بتاميني ودار الخلب من تحميني لي يقود له بالماهي نبيه ما لا يراه آدم في تنبي يقعد للأمين بالأمين ما يحسن الأبدان بتسميني هداني الأمين بالخفي وفزت بالمولن والمخفي ما تود الأذان الماهي غنيت عن سيف وعن أرماه وجاني سفيه بتفسيري أني خديم النور والبصير ليل من البشير بسمائي من قدر وجاد بصفائي ليل من البشير بسمائي من قدر وجاد بصفائي أكرمني البشير تبصرا يدوم وإني الخل الأبيب والخديم أداني البصير لا أنل وعن سبيل الله لا أولل محمد صلى عليه الله بالعال والصحب ومن ولاه يقعد للمنى بالأقدار في هذه الدار وتلك الدار وإني الذي ملعى لغيري شربا وكوني أفضل خديم ورفا شان عبادتي وشان خدمي شباب كلها بخير عدمي
1: Groupe de communication
2: Université Cheikh Ahmadou Bamba Radio
1: IKBFM
2: 103.7
3: Yenegi diglu
1: UKBFM, la radio citoyenne 103.5.
3: Tikanam Dodi Kibari.
2: UKBFM 103.5. Kiba, ti UKBFM 103.5.

0: place na té amna ñu ay aussi ay atout parce que amna fi déjà ben pavillon bo xamné paré na danañu def tout pour ñu livrer ko li ci dess bari wul bok danañu def tout pour ñu livrer ko danañu def tout pour restaurant yi nek fin prêt mëna def sen liguey danañu def ba donc yenen secteur yi nga xamné aussi c'est concerné par l'ouverture de classe mëna dox lolu mom moñu yëkëti té mom lañu yëg mom lañu am gëm gëm né mom lañu bëgg na
1: kon koku ñu doon tewlu di ki nga xamanteni mom moy baye mayoro job mom lañu denk cruz bu université Aline Diop bu Bambay ñu ñëwaat waxtu li nga xamanteni mom moy lu jëm ci walu vulganisateur yi nek fofé nga xamanteni mom moy village sécurité routière ko nga xamanteni mom moy Mabouba Dieng mom moy président Daïra Mafatou Houlo Bichri ñu tewlu kaddu yi nga xamanteni yëkëti nako fofé ci héliport bu Touba
2: alaat bi fi mu joge moy daaira mafatiul bisri mom defar kati pene yi waaw serigne muntaha ni lu ñew diko ziar deug deug jikke wuñ ko ci ak ci mom serigne salihu mom cheikhal qadim mom mo sos daaira bi moko tuddu moko magale moko leggeylo moko tudde daaira mafatiul bisri ñu ñew diko ziaré ak mu jot mu neew li tambule ci serigne salihu ba ci khalifa cheikhal qadim mi nga xamni ño fi jaar yep ci serigne muntaha mi ñong koy ñaanal suñu borom defar koy yag ak wër ñu lolu mom fofu la tambule won ba legge ñu jot mu ne nak wa daaira bi bobak ligi bayiwun ko sax wéro safar wu ne ndax bim ko susé daaira bi nak jep ak mu jot mu ne wéro safar la yag ñew diko ziaré nga am ñu tambalé ko ci serigne salihu ba ci serigne muntaha mi lool dal moy li nga xamni mom fofu lañ ko tambalé won bobak ligi wa daaira mafatil bisri mom daaira bu am solo bu amuk dogu bo xamni yi nek ñep ay borom positif lañ ay nit ñuy jaayante ño ci nek ay talibé cheikh khadim ño ci nek yo xamni bi daaira bi sosé ba légui at mu jot mu ne bu diké kenn ku ne la nga doon joxé da nga ci dolli wan la lu toll ne mom wala amna ño xam sax dañuy jaayante di joxé seeni addiyé duñu guddi ak bëcëk duñu noppalu loolu mom lu ama am solo ci wa daaira bi ñi nga xamni yalla dogal na ñi ngi bok ci bir daaira bi te yalla dogal na xeyna ni ñu wara mëna téwé sax téwunu ñoñu mom ñi ngi leen di soñ waye ñeneen ñi nga xamni ñoo ngi doxit nak dox non doxin wo xamni soñnalé na ñoo ñi nga xamni ñoom ñoo fi nek te itam da na wax ni Seigne Touba mom ku ko leggeyal da nga gis añ ba ndax addiyé da na wax ni da na fekk fo xamni dara neewu fa mu def fa dara da na fekk fo dara nek mu barkel kon nak wa daaira mafati bi loolu luñ xam la da luñ yagga taxawé la ak ñepp mu ne mon ñi ñu mo tax ben ñi nga xamni yalla da dogal ñu bokk ci defar ke ci pene yi ci dekk bi te bokku ñu ci daaira mafatiul bisri ñoñu mom ñoo ngi leen di talal lox te kepp ko xamni xam nañ ko ci da nañ dem sét ko da nañ waxtaan ak mom pour mu dugg ci liggeul cheikh khadim bi
1: pour mu dugg ci liggeul cheikhul khadim bi koko ñu doon tewlo di ki nga xamanteni mom mo jité daaira bobu ëmbu ñi di vulganisateur yi nekk ci digënté Touba ak Mbacké ni ngi leen ko waxé won suñu natango Mohamadou Moustapha Ndiaye mi ngi ci ligne bi a su fekkante ni yembu na rek ñu dati koy fekk fofé Moustapha ma ngi lay nuyu
3: ma ngi lay fay Modou Fay
1: a Moustapha ci suba ak légui top nga jëwriñ ji waye jamono ji ana fan nga fété ci dëkk bu sel bi
3: wa jërëjëf Modou kan ñi ngi lay nuyu di nuyu di tap radio université Cheikh Ahmed Bamba te jamono ji la nak ñi wax ak yow Modou kan ya Daru Khodous ñi ngi kon fi la ci yoonu felel bi ni soriwul dara kon station Daru noni ko waxe nak sank rek ñi ngi jogé résident Cheikh Mamadou Khadim buñu xeyé ak légui kon ñi nga xamni kon ñi ngi won fi ci dëkk bu sel bi di Touba doon ko visiter jëm ci waccay magal ko Touba gi muy ministre bi nga xamni mo moy Ibrahim Sidi ministre bi galon walu wërgu yaram gi ak yi tamit di Serigne Diop di ministre biñu denk walu jaay ak jënd bi waye tamit industrie momi tamit ko nak ñu ñewon fi kon doon visite rek ngir matukaay yi nga xamni kon jël nañ ko ci waccay magal Touba gi loolu la ci mu tollu biñu jot noppé nak Modou li ñe ñi ngi won résidence Cheikh Ahmadou Khadim waye demon nañu fofé ci Khalifa General des Mourides mais ko ba waxtaan ak mom ci projet yi nga xam kon am nañ yene ta wax def ko fi ci dekk bu sel bi lay di waxtina nak ci jamono yi magal gi waccay bi nga xamni kon tollu nañ ci liggéey yi nga xamni kon na ko def ci dekk bi data magal ak itam ci waccay magal gi ci loolu sax ak li di ministre Serigne Gueye Diop di jëru ji denk walu commerce ak industrie ag na Serigne Bass ak ci lu jëm ci walu ay zone industrie manam ay pôle industriel yo xamne fassé nañ ko taxawal kon fi la ci bir diwanu Ndiaré mo xam ba mo xam Djourbel mo xam Mbacké loolu tamit ñu fassé ne ko def ci nonu mu ko xamlé ci ay xéetu liggéey yu bare ba organisation manam mo xam mécanique la di walu ñi liggéey ci walu auto waye tamit ñi liggéey ci walu alimentation ak tract ak formation yo xamne fassé nañ ko def kon fi la ci digënté ci région bu Djourbel rawat na ci digënté Mbacké ak Touba jamono ji nak
4: Modou Kane kon ginaaw bu jigeen resident Cheikh Abdul Khadim ñi ngi fi le ci Daru Khodous way niñ koy faral di neme ko rek bi magal gi do rek lay gis na ni bi nek kon ci bi safar yi do rek lay kon ak fepp ko xamne kon jaar nga fa rek wala nga romb fa da ngay gis ne vraiment magal gi dal ñi ngi jëm ci bëss yi nga xamne moy bi ci mujju yi ndax mbett yepp amu topé ko askan wi gan ñi auto yi fuñu ne rek kon ñi nga fay jugal ko jugé wutal ci kon dekk bu sel bi lay di Touba li man lañ ko japp kon ci bisub tay bi ci fi nga xamne kon tay nek nañ ci moy digënté Daru Minam résidence Ahmadul Khadim dos ni dal moy li nga xamni kon man nañ ko jé japp Modou Kane xamna ko inshallah rabbi rek ñu bayyi la nga wël ni lañ ko fassiyena topé la dinañ waccat ci terrain bi lepp lo xamne rek lu yes la wala lo xamne taxaway la bo xamne kilifay dañ koy def jëmele ko ci magal gi wala askar bi fepp fuñu jot borom dañ jé sun kent lay katan ba yéggal leen ko mu néwon ko Mohamed Mustapha Ndiaye né ni ci daru ngir radio IKP FM
1: jaajeufal ko mom Mohamed Mustapha Ndiaye fi won ci suba ak legi mu topone ki nga xamanteni mom moy jawriñ gi doñu defal tamit situation bi fi nga xamanteni fi lañu tollu kon nam ko waxe neena dekk bi di gan yi ñi ngi commencé ñew ci biir fi nga xamanteni mom moy Touba ngir wajala magal gi kon ñu ñew ci ponk bu mujju muy li ci yene kay ki ñu ko jangal di Pape Sayer Baye
5: Sud quotidien yene kay ma nga dekk ak ñu ci lu soxal Observateur national des lieux de privation de liberté ak wa médiateur yene kay bi ne ba kasso yi nga xamne kon ci lañuy denc yi nga xamne kon dañu amé jafé jafé sunu natangoy xey del soir ci lu jëm ci walu liguey bi président de la république naka ñaari rapport yo xamne kon jébal nañu ko ko ben ba don rek bu joggé ci Observatoire national des lieux de privation de liberté ak wa médiateur sunu natangoy del soir nañ ci lu soxal walu taxway bu amal nañu ko ci benen ko yene kay del ci na ci lenen bu don le quotidien nga ci njitu rew ma won Macky Sall yene kay bi ne débat bu don nako amal ak ñi muy xëccol mbotay xet ga yene kay bi ne mom nak projet bu amal nako ci fessel nako ci jamm karangé waye tam lu jëm ci walu taxaway bi kenn ku ci nekk tam ci walu bor bi réforme yu ay joint yo xamné kon jëm na ci walu ko mbotay xet gi yene kay bi mo xey di fessel ne njitu rew ma won Macky Sall fessel na lu jëm ci walu taxaway ba sul na tango yenen del ci nañu ci lenn lu jëm ci walu capacité bi nga xamné nak bari nañu fi mu toll ni kay ñanga wone sen naqaru xol gentane yene kay bi di le quotidien mo xey di nu xibar nenu kay quraish kiam mom nak genn nak parce que nga xamne kon fa la nekkon sunu natangoy de soit ci walu taxaway bu ñang ko jay amal benen ko yene kay di wal fo quotidien ma nga ci démission yu bari yi nga xamne kon gis nañ ko ci biir parce que domay nakara def ba sumu tol ni ndaw yu bari yu nekkon ak sonko ma nga len di wo muy ñew ci ñom yene kay bi xey fessel ci ay cadeau gis gis benn xam ab sociologue la mom nak di Aline Badara Kandji ma nga ko jay leral yene kay bi batay de soit ci lu me enquête quotidien ma nga ci entreprise yi nga xamne kon ñoo nek ci biir réew mi dakk gu bari gu nemeku nonu ko ca nguur gi yene kay bi ne kay danaka la ca metti lepp ca kaw lu muju kepp Macky Sall ma ngay fessel ay ngarnayam ci ngi botay xet gi nga xamne kon mom la bëgg yene kay bi ne waxtaan wu yaat wo xamne kon doon nañu ko sekk yi nga xamne ko ñoo lay xëccol fessel na ci li di ay yene ma taxawayam jamono ji le ko juge doon rek kurel gi mom ni denk ci olympique sénégal yi jamono ji de ñi ngi ci waccay wu ju yene kay bi ne dakaru jek na afrique jek na ngir dalal pom yi nga xamne kon Sénégal lañ ko fassiyena ma l'observateur quotidien yene kay ma nga ci lu jëm ci walu tanef go xamne kon def nañu ko ci teranga Sénégal doon way wi nga xamne kon Mami Mbay mom moko way yene kay bi ne lu jëm ci walu baat bo xamne kon may nanguna lol jëm ci walu way wo wi nga xamne kon man nañ ko ci dara jale lu jëm batay ci leneen lo xamne kon jëm na ci walu taxaway bu yene kay bi ne fi mu tol ni kay jamono ji man na wax na nak corruption ak blanchiment de capitaux yene kay bi ne bokoy xol kay danaka man na wax ne xaalif bu bari bari bo xamne kon ay rew mi dajal nañu ko ci sunu natangoy xey des fois ci on rak ak li nga xamne kon mom la dajal ci ab xaliss ni ci ren ji sunu natang diko ben lu ci ne lam ci am Macky Sall ak waxtaan wu don ko xex ñi muy xëccol yene kamel grand oral bo xamne fessel na ca nak ab taxawayam juroom ñen ño xamne ko ñom lay xëccol ñuy juroom ben yene kay bi l'exclusive batay ci la nekk ni del sene batay mom l'exclusive ci au conseil de dialogue social batay fali sek mi nga xamne jox nañ ko lengay mu fassiyene ci doxal yene kay bi ne nak mom fi mu tole de ma ngi xal aw yonam dina bi ko jante joxe lu jëm ci walu wune mel reflection doon waxtaan wu yaatu wo xamne kon ñu ko fassiyene dew ngir rek lu gëna jëmmal taxaway keur rew yene kay bi ne jamono ji kay ñi ngi xol lu jëm ci walu taxaway bi RTS radio télévision sénégalaise syndicat ba yene kay bi ne mer nañu lool Pape Ali Niang mi directeur général ba yene kay bi ne ñi ngi xuppé ne bo sagu ndé jeux olympiques yi nga xamne kon sénégal ko wara dal lo ñom da nañ ko won ginaaw boycott bo xamne kon fa lañ ci fassiyene jublu ngir fassal sen naqaru xol les écoles tudje yene kay benen nakor xol la nek sen aslam jid lu yes la fa nek juroom ñent ay cadre yo xam dak na len yene kay bi nek li moy li nakari sen kay bi nga xam ne ko lono bëgg moy nañ len delo sen akal sen yelef batay sunu natang wi des na batay ci lu soxal walu kom coalition jomay bi nga xam ne ko ñu teggat mu yes yene kay bi ne allié yi nga xam ne kon ñoo fa jid won ñom nak def fi mu toll ni ña ngay wone sen nakar xol yene kay bi ne fi mu toll ni kay merma tambal li na fa lenen lo xam ne kon tribune quotidien ma nga ca Macky Sall ak oral ba nga xam ne ko doono ko def ak candidat yi nga xam ne ko ñom la ko sekkal ci xëccio bop mbotaayu xet ga yene kay bi ne Macky Sall neena li di mbotaayu xet gi kay bu doon ab jumtu way bo xam ne kon dal koy jëfal lo xam ne kon ci walu musique moko taxa jokk dana way way wu neex bo xam ne kon mbollem rew mu ca nek da nga ci gis sa bop yene kay bi xey fessel ay cadeau baykat yi nga xam ne nak jamono ji mere nañu lol jitu rew mi taxaway bi nga xam ne kon def nako ci walu seen ay mbir yene kay bi ne danaka kay gënt gi nga xam ne kon mom lañ doon gënt day bo sa gontul dana nax sa yene kay bi ne baykat yi kay yaakar ju tass fi mu toll ni kay deugantan am nañu ko ci taxaway gi nga xam ne kon nguur gi taxawé nako ci brigade bu keur massar wala cassandre barissa yene kay bi ne kay tek nañu loxo ñaari doomi senegal yo xam ne nak danaka gën walu ton bo xam ne kon jëm na ci aw ñol lo xam ne kon mom lañ leen jappé li quotidien yene kay Macky Sall la nuy xibar ne kay ab leader gu feñ na jamono deugentane ko xamne kon ab taxaway ñu ko tay rañé mom Macky Sall ma ngay fessel ap yeneen ci lu jëm ci walu ko mbotay xet gi nga xamne kon mom lay xëccio flam olympique bi nga xamne kon ñu koy sentu ci Dakar yene kay be ne fuk ak ben fan ci wéru sattu ndar la fassiyene exi muy sawara wo nga xamne kon moy mandraga lu jëm ci walu pom yi nga xamne kon mo lañ fassiyene amal yene kay bi ne Senegal mo fassiyene dalol lu lu mel yene kay bi batay del sina ci lu soxal walu taxaway bi ñu koy amal en relève quotidien du jëm ci walu jappalé njitu rew ci walu politique yene kay bi ne nak jamono ji ki xam kon mom modi Macky Sall ak ay taxaway bi mo koy def ci mbotay xet ga yene kay bi xeyna ci fessel Samba Ndiaye feñ na yene kay bi ne ma ngay fessel ak taxawayam ne lamu taxawon ci wetu jomay bu fi mu tolli dara soppé ko ci mom Samba Ndiaye yene kay bi des wat ci walu taxaway bu mo ko cey amal batay sun natangoy témoin des nañ ci waxtan bu yaatu Macky Sall don lu ko xeex ñewi xëccol yene kay bi ne kay Macky ma ngay gegal li nga xam kon mom modi mbotay gi dafa bëgg rek ñu gën ko tegaat joyon yu bënti wat ko ba gën ko mengal ak jamono sul natango yi delsi watel libération quotidien batay ñanga ca lu jëm ci walu ka ñaax wala bok ñakal fayda dunduk doomu adama bu fim ton ni man nar ko sax nax sayal yene kay bi ne ak jëfëliko yene yo xamne kon dara baxu ca muy fo ay usage de faux yene kay bi ne mafia bi nga xamne kon gis nañ ko ci ndoxu mbuus yi yene kay bi ne Ibrahima Balde ak Idrissa Dieng sul natango ne kenn ku ci nek day danaka day fim ton ni ay dante gono kaw yene kay bi xeydul xamal ne ñom day ndox mo mel leen jappé gendarmerie nationale ñu leen tek loxo sul natango yi batay dess nañu ci Macky Sall mi nga xamne nak day ma ngay fessel lu jëm ci walu taxaway yene kay bene def nako ay ñimi xëccu lool ndax day danaka day gondi nañu bëre bëri ño xamne kon fi mu toll ni ñu koy jappalé juroomi témèr ay ONG yo xamne kon jox nañu ko loxo ngir bëgg ko jappalé ay ci lu ñu mel collectif bu lekkale ay Séti Serigne Touba yene kay bi xey di xolen kaddu nek ki di Ousmane Sonko waratul tek tankam ci dekk bu sel bu Touba yene kay bi ne ba fi mu toll ni day kaddu Ousmane Sonko mo leen nakari yene kay bi ne Serigne Makhtar bu soom yor seen kaddu day mo fessel lu ñu mel sunu natango ño xey di ko netali benen ko yene kay ba tay delsi na lu ci lu may actu quotidien yene kay ne Makhtar Cissé mi nga xamne jamono ji day digeunte nguur ga keur diine yi la bëgg gëna ra taxal ministre de l'intérieur yene kay bi ne ma nga ca keur diine yi fu ci ne ak lam fay taxawé bu day ci Touba Makhtar Cissé ma ngay jubale lepp lo xamne kon jëm na ci walu ka taxaway bi ñaan yo xamne kon ma nga cey sakku ak ay ndigal ak ndenkana bu day ci Touba wan ci keur mam Cheikh Lew na ñe sen ci Ndiassane ak ca yof jam la fay ñaan ak dundun go xamne kon ak andando way tok dal ko xamne kon mu ngi ko bëgg ci digënté li xam mo meñu ñu amal sunna tangoy ne bu dé nak ci way jangu ba fofé tam dem na fa ngir lepp lo xamne kon jëm na luy gëna ra taxal digënté bi ma nga cey dox mom ministre de l'intérieur sunna tangoy xey du ko fessel Khouraychi Thiam mi nga xamne kon dem na fekk jomay yene kay bi mo xey di ñu xibar né no kay jamono ji Ousmane Sonko kurelam gi di pastef fi mu toll ni dé ma ngay tambali wét lool mbokk yi ne kay yego du yeuluk Incha.
6: Groupe de communication
7: Université Cheikh Ahmadou Bamba. Radio
6: IKBFM
7: 103.7.
6: IKBFM Khibari
7: ak Modouka.
5: Mo
1: mbokk yi doon topp rajo IKAB FM 103.5 jërë ngeen jëf. Loolu lañ amoon yéene àggale na ko ginnaaw ba juróom ñetti waxtu jotee ba tegaal fanweeri simili ñu ñëw ak yéen ci li gënoon a fës ci bopp xibaar yi. Xibaar yi li ñu ci doon from Fatie bokk na ci jëwriñ gi nga xamante ni moom mooy Serigne Gueye Diop ñëwoon ci dëkk bu sell bi seet si li nga xamante ni moom mooy njënd mi ak njaay mi ak li nga xamante ni foofee le prix toll. Déglu ngeen ci kii di Seni Dieng ak jëwriñ ji moom ci boppam di Serigne Gueye Diop kaddu yoñu cee yëkkati sunu naa tàngoo ndayawa sàmm demoon moom it ci marché bi xool li nga xamante ni moom mooy prix loolu ñuy tuddee alimentation njëg yi fan la toll. Bàyyi ma yoro Diop moom lañu fal li nga xamante ni moom mooy Crous bu Université Aline Diop bu Bambey. Teewlu ngeen kaddu yi nga xamante ni dénk na ko sunu naa tàngoo Cheikh Bey Mabouba Dieng moom mooy président Daïra Mafatoul Bichri nga xamante ni moom moo ëmb vulganisateur yi di defar kattu kuna yi moom moomee. Teewlu ngeen kaddu yi nga xamante ni yëkkati na ko ci biir xibaar yi Mouhamadou Moustapha Ndiaye jokkoo nañu ak moom ci biir xibaar yi mu nekk fa nga xamante ni moom mooy ca Touba ca Suba ak léegi mu toppoon jëwriñ ji ñu dénk wàllu njënd ma ak njaay ma. Waaye tamit gis nga ambiance ba foofee ca Daara Kudoosa nam ñu ko nettalee. Kon mbokk yi kii di Pape Seyr Mbaye moom moo ñu jàngal di ci yéene kaay yi jamo ak fi ñu tëjee xibaar yi ñu ñaan sunu borom bi defal ñu jàmm ak salaam wér ak wér lay mucc ak muccule toll ñoo sàng mbalaanum sutura. Way leen di ànd ak programme mu rajo IKAB FM 103.5 rédaction bi di leen jox di daje ëllëg ci xibaar yi digg bëcc gi ngeen fas yéene ci ànd ak Pape Seyr Mbaye man ma leen di jox di daje ëllëg ci waxtu wi ndem sob na sunu borom jërë ngeen jëf.
6: Groupe de communication
7: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
8: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba, la radio au service des populations.
9: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. A'udhu bikalimati llahit tammati min sharri ma khalaq. A'udhu bikalimati llahit tammati min sharri ma khalaq. A'udhu bikalimati llahit tammati min sharri ma khalaq. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. رب انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين. رب انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين. رب انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين. اللهم يا واحد يا احد اعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والد وما ولد. اللهم يا واحد يا احد اعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والد وما ولد. اللهم يا واحد يا احد اعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والد وما ولد. عقدت الاشهد والاسود والحيه والعقرب والصارخ والطارخ والعاقد والنافث والعائن والساهره واللنس والجان عنا وعن جميع المسلمين. بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. والله من ورائهم محيط بل وقرآن مجيد في لوح محفوظ إن كل نفس لما عليها حافظ. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربي من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف. ومن يهاجر في سبيل الله يجر في الأرض مراغما كثيرا وسعة الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدوني. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. رب اجعلني هذا البلد آمنا وانجمني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عندك بيتك المحرم. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهويهم إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا الله يا ربي إنك قلت وحولك الحق ووعدك الصدق. ادعوني أستجب لكم وقلت أيضا واشكروا لي ولا تكفروني فها أنا أدعوك وأشكرك بهذه القصيدة وأقر راجيا منك رضا والقبول. الحمد لله الكريم ذي المنن على الشغال بفروض وسنن. الحمد لله الكريم ذي المنن على الشغال بفروض وسنن. شكرته لأنه خساخني لوطن بي نفى ما أقني وخادني إليه بالتحلي من بعد ما هزب بالتحلي وجرني فيه إلى العلوم والفوز والعمل بالمعلوم ثم الصلاة بسلام تبعا على الذي قصدي أن أتبعا على الذي من بمراد يقتدى في السر والجهر يكون مقتدى هو الذي هاجر للمدينة بأمر ربه فسان دينا وسيلتي لمالك الرفيع محمد خير الورى الشفيع وآله وصحبه النجوم القاهر النفوس والرجيم هذا وإن اليوم يا وهاب غيرك في الدارين لا أهاب وإنني يا بر يا كريم داع وعن شكرك لا أريم منذ جذبتني إليك يا معين إناية منك إلي لتعين فقمت مجذوبا إليك منك بك عليك ورضيت عنك مفودا مسلما إليك أمري مهاجرا لما لديك ثم إليك لا إلى سواك قد سرت لما لم أجد شرواك فجدت لليوم بخير منني وخدتني إلى اقتفاء السنن من بعد ما كاد امتداح الناس يرحلني في شرك القناس وكدت للأمداح والإطراء أصد في التاليف والإقراء وفي التعلم وفي التعليم وفي استغلال بهدى المعلوم فقلت ذا شكر وذا توسل بالمصطفى الصفيع عين الرسل وببنيه وبناته معا ليسعوا في سريعا أجمعا يا بر يا غفور يا حليم إني غمر تائب مليم يا بر يا رحمن يا وكيل إني كسول نائم أقول يا مالكي يا خالق الأنام أمت هوايا قللا منامي يا خالقي يا كامل الصفات لك استكيت كسرة الآفات وأنت ذو الجلال والإكرام فنجني وأولني مرامي منك أروم اليوم أن أكون ممن أبوا لغيرك الركون وأن أطيعك بنهج المصطفى سنته البيداء يا من اصطفى يا غافر الذنوب يا قريب إني عبيد هاهنا غريب لي هب ذاك ولإحواني جميع سعادة الدارين حقا يا سميع هب لي في هذا الدعاء الإجابة بالمصطفى والآل والصحابة هب لي خير القسم في المقاسم ولذوي الدين بجاه القاسم ولكسفن ليل الهوى البهيمة بحرمة المهبوب إبراهيم وليسق خير حلال طيب وخير جيران بحق طيب وصفني في باطن وظاهر وارحم بي القلق بحق تاهر ورقني ترقية خفية ببنته رقية صفية وق أذايا أقربا وأجنبا ومسلما وكافرا بزينبا وأمني بالخير والسلام بأم كلثوم إلى القيامة وليجد ربي بحسن الخاتمة هنا وفي غد بجاه فاطمة صل على أبيهم والآل وصحبي ولستجب سؤالي وكن أنيسي واحمني من الضرر ونجني من اغترار وغرر ونجني ربي وأهل داري هنا وفي غد من الأقدار ونجني والمسلمين من بلاء والتق جسماني في خبر البلاء يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا هب لي بجاه من هو المختار دنيا أخرى حير ما أحتار واجعل حجابا بيننا وبين كل أسى والتكف عنا الحينا يا الله يا نسير يا جليل إني حقير معدم ذليل فلتهنني بك وهب لي العرب بمن على جملة عجم وعرب سيدنا محمد باب الفلاح وسيلتي إليك في النيل الصلاح وسليًا وسلمًا عليه وكل من قد انتمى إليه واغفر ذنوبي وتقبل عملي وليهب خير منن وأملي يا من على عن المكان والعرب إني ساكن هنا وبي مرض فكن أنيسي وشني من السقم حتى أكون سالكا خير لقم يا عدل يا مزل يا من يؤمن أنت مجيري هنا يا مؤمن فأبدا كن مؤمني يا ذا الجلال من كل سوء وعذاب وضلال يا من على عن زوجة وعن ولد حطني وحط جميع أهل ذا البلد وجعل إلهي مسكني توبى أبد مثل اسمها بجاه خير من عبد وصليا عليه أفضل الصلاة وآله وصحبه ذوي الصلات وكل من قدمني أو زارا فنجيه واغفر له أو زارا وكل من أحبني أو مالا إلي يفرزقه هدى ومالا وكل من شتمني أو لاما فهب له التوبة واستسلاما فكل من أساء ظنه بيا فليقلب قلبه يا ربيا ولتكفني أذى جميع العالمين ولتكفيهم أذايا يا رب أمين وجل بنائي بنا عافية يجرني إلى قيور صافية وجل بنائي بنا علمي وعمل بسنة وحلمي واجعل بنائي بنا الاهتداء ولتكفي عني كيد كل ذي اعتداء ولتكفني الدهر على الشيطان وعزب الباغين في الأوتان ولتكفي عني كل شخص لم يرد وجك فاصرح سريعا إذ يرد ولتصرفا جملة ما يسد عن يدي وعن داري سريعا حيث عن ولتدخل المصلحة في يدي وفي داري وثبتنه بالهاد الوفي وعلني وعلمن يعينني ولتكفني جملة ما يهينني ومسكني سلم من الفجار وامن على الأهل بما إن جاري واجعل الرب مننا معجلة جالبة لمنن معجلة يا حي يا قيوم كل مجيب أنت المجيب والكريم والرقيب إليك وحدك فررت من سواك فكن بذاك خائدي إلى هداك وليكن ربا وليا ونسير ولجميع المسلمين يا بشير وكسرا خيرات هذا البلد ورثه ولتكفيه النكد ولتثبتا فيه جماعة تقيم الصلوات الخمس دأبا يا حكيم ونجنا من شر هذا الزمن وشر غيره وكل فتن والتقنا شر النصارى واليهود وشر إبليس وكل ذي جهود والجن والدجال والسودان في الشرق والمغرب والبيدان وشر ما في الأرض طرا وسماء من زائر وباتن اكتتما أيا لطيف يا كريم يا جليل عامل جميعنا بلطفك الجميل وكلنا كل نجاة وفلاح ووفقنا لصواب وصلاح ولتغرنا بفعل ما أحببت ولتكفنا عن فعل ما أبغضت ولا تكن مبتليا منا أحد دهرا بما ليس يطيق يا صمد وهب لنا التيسير والفلاح في كلتي الدارين والنجاح بجائز اليوم وجائما ولد فيه فرمنا مثله ولم نجد محمد أفضل خلق الله بلا تردد ولا اشتباء عليه صل أبدا خير الصلاة بها نرافق القيار واستخاد وهب لنا أهزى الذي آتانا وترك ما عن فهله نهانا حتى يكون كلنا في الحركات مقتديا بسنة والسكنات ونجنا بجاهه من دعوى ولتكف عنا كذبا واللهوى ولتكفنا الهوى وما لا يعني وبك الدأبا أغننا يا مغني يا الله مغفرتك المؤملة أوسع من ذنوب عاس مهول يا بر رحمتك أرجى عندنا من عمل نكسبه فاغفر لنا ولجميع المسلمين أجمعين والمسلمات كلهن كل حين ولا تواخذنا بسوء الأدب وبالتجرؤ وكسر اللعب فإننا وإن تجرنا فلا نرجو سواك كلنا تفضلا ولا تواخذنا بكسرة الفضول في ظاهر وباطن وبالغفول وكن معيذنا من الوباء وكل نازل من السماء وكل ما يدور في الأرض وما بينهما يكون يا رب السماء واجب قلوبنا مع الجوارح للبر والتقوى بجاه الناس وصليا أزكى صلاة دافعة أنا وباء من جراد مانع علي والآل بأفضل السلام وصحبه ومسكني يا سلام وزك نفسي وزدني علما يكشف في الدارين عني هما وطهيرا قلبي وزدني حيا وأهني في طاعة يا ربي واجعل يميني كسحاب في سقا ميمونة في شدة وفي رقا يا الله يا وهاب يا أعلى رفيق بيسلكن اليوم أنفع الطريق بحرمة المشفع المقرب والآل والصحب والشهر الرجب جؤلي بالتقديم والتصديق بحرمة المقدم الصديق وليجد بالحق والتوفيق بحرمة الموفق الفاروق
10: Groupe de communication.

الأيام مبشرا من منها يغران فاخر النقل المصطفى كرما دغرا دارك شاشير من جايلو وصلي النبي قديم علي بي ورميرو بريان يلو دغرا المخلف الليل المصطفى دخلو شاول انشغنيو في الكون يلو دغرا المخلف فليرك مصطفى دخلو كاولا سغنيو في الكون يلو بور يالا بيننا ليرا مصطفى في بنو في الملك والملك في دار يلو ليرا بجيتو منين كي ميري جني بموي كي ميري جني بموي اي جني يلو ليرا بجابنا لير يالا يمن يو يخل دجو نبو جيكو فوفا يلو بور يالا سكال كوي كيراي لير يكو يمر فوق غيار يطالين جيلا كيراي نك مصافاي جا ويا ديت كيراي نو بنتال لو يسو يا نو مولد بلم لم جاي كيراي دما على فوا الكوري يوم نم جابو فوا يا نو حجاب خضرتي ربنا سي مالكنا محمد لرك رسول الله يا نو رنم بسخنا فتي ور فكي جني بيات أنيار جني بيات كي تدو يا الله مولي بني لو فدا جابوك لم يكن زبان ربي هلي سهني يا الله بم جي خليل ولكي راي هي كبنت بير هجاب اسمتي في نور يا الله يوم المسانة فتيدو فكي جني بيات أكلم جني بيات نرجابو يا الله مولي بني لو هدا جابو كلمينكم زبان هالي سر الكل يلو يكيالي كيرا يسوى دقور ما قوى خم هجاب منتي في نور يلو فوزيل جامو برامو في كدن داد يسوى لكل نيل مولد بقى يلو مولد بنيل انفضاء يا موكي لم يكن زبان رافعنا يا الله يا الله بقول لنا انت يا كيراي كيري يا راس اكرشي اب ملكو تلاي يا الله حجاب يا مجي مو يرمن يم دمو يور شان الفتي ساتو ارافين يا الله مولي بني لم فدا يا موكي لم يكن سبحان ربي مروكن راي من الله لير إجابة سهادات أسأل لك جد ما يرتقي في يوم فوق يا الله لير إجابة سهادات أسأل لك جد ما يرتقي في يوم فوق يا الله لما تجيني تجيني هذي يوم الغاب إجابة رب الورا من حال يا الله مولد بني لو فدا إجابة كلا من يكون زبان من لا يزال يبهر يا الله دبل الهجاب كرامات موقع نخم موير كرامي رسول الله يا الله يمن بصمات آلاج يمن لدام هي دجام برام ورنا يا الله مولي بني لن فضاء جابه كلا من يكون سبان رب حكيم سمى يا الله hijab man silakin moy sax yanam ba sax na fa kem lu ma juroom ben jinni ajaya na hijab man silakin yanam ba sax na fa kem lu ma juroom ben jinni ajaya na mawli ben lam fa da jamo ci la min ko subhanal mulki wal amlak ya la hijab yanam hijab idayat asal la jade ma yarju bakati yonem fofa ya law yonem hijabu hidayati nazala jade ma yarju bakati yonem fofa ya law jiromu jumila fofe kadi magam biya mughalib murin harzi ya law mawli bana lam fada jamu kilam nyugum zubana zila shiwal kursi ya law yanen yaabu lu bobati la tabbi kerem moy pey bayer boti yanen fofa ya law ñanantu jinn la fofe kiyam ma xam
سبحان وبحمد الله يلا حجاب رفتي هيا بنا لقرق نوال مكوز مكوجل خرباغ يلا ونم بسغ نفتي ونم بسغ نفتي نتي جم يمد بور يلا يكالك في مقام يلا ونم بسغ نفتي نتي جم يمد بور يلا يكالك في مقام يلا مولد بني الله فدا جامو كلام يكون سبحانه ملك الخدوس يا الله حجاب تاهاتي رب الاسمام لجاتي موي بي برو يدي توبان جيفا يا الله رنم بجابنا فوق نار جن بيات بوي الله ننغل كون ننغل خير يا الله مولد بني الله فدا جامو كلام يكون سبحانه رب خديم دائم الله كبيري يا أبو شباب الله ملك برم خير كباب وانا يا الله ينم بسق نبا بني أبلا كزد بيسن رب الورا محبوب يا الله مولد بني الله فدا يا موكي لنبن زبان الملك محبوب يا الله